0: مستمعين الكرام، نستمع خاشعين إلى آيات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: استمعنا خاشعين إلى آيات من كتاب الله الحكيم.
2: أعزائنا المستمعين، نتوقف الآن مع الفترة الدينية لصلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أحمدك ربي على نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وأصلي وأسلم على خاتم رسلك وخاتم أنبيائك سيدنا محمد، أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده من الخلق. سبحانك تفضلت بالتكليف وتفضلت بالمعونة، فأنت المتفضل أولا وأنت المتفضل آخرة، وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

0: شجني مثل عينيك بلا وطني.
1: فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر. الصوت الدافئ المليء بالأمل والحنين، الفرح والبدايات المتحدة.

نزار قباني عن فيروز، قصيدتي بصوتها اكتست حلة أخرى من الشعر، ومعها تبدأ الحكايات والقصائد والقصص الشعرية التي لا تنتهي.

0: عن قلب الشارع من سوالف الناس لأول ضحكة في الدوام.
1: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
0: صباحكم عماني،
2: صباحكم عماني
1: من 6:30 إلى 10 الصبح
0: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.

0: مرت الساعة بسرعة مع فيروز وجمال صوتها وروعة أغانيها واختياراتها. الوقت يمر وساعتنا الصباحية لأغاني فيروز لليوم انتهت.
1: باقي نص ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: الساعة الثانية من برنامج صباحكم عماني من الثامنة وحتى التاسعة صباحا تأتيكم برعاية أوريدو. طور عالمك.
1: باقي ربع ساعة على برنامج صباحكم عماني.

0: يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: من قلب الشارع، من سوالف الناس، لأول ضحكة في الدوام،
2: من بيتكم لسيارتكم لمشوار يومكم، نحن معكم في صباحكم عماني.
1: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
2: من 6:30 إلى 10 الصبح
1: مع وفاء البلوشي وشذى الوهيبي على هلا أف أم.
4: صباحكم عماني،
3: صباحكم عماني،
4: صباحكم عماني
3: على هلا.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في مشوار جديد من مشاوير صباحكم عماني. بداية الأسبوع إذن يوم الأحد 23 من أغسطس 2026. الأسبوع إن شاء الله يكون سريع لطيف خفيف كذا، يمر بسرعة علينا وعليكم، وإن شاء الله مزاجكم يكون عالي ومودكم يكون تمام، ونحن أكيد معكم في التفاصيل الصباحية، نتشارك المشوار الصباحي، نتشارك الأسبوع دائما كذا مع بعض نحن ومستمعين صباحكم عماني في تفاصيلنا اليومية. جميل جدا إن من بداية الصباح نأخذ علومكم وأخباركم ونبدأ أكيد معكم اليوم. إن شاء الله يا رب أيامكم تكون تمام وبخير وعافية، ونسأل الله خير هذا اليوم ويكفينا شر بإذن الله، والله يسخر لكم من عباد الطيبين ويسخر لكم يعني كل شيء حابين لكم أنتوا تسعوا له ويحقق أمانيكم بإذن الله تعالى. إذن بداية أسبوع سعيدة يا رب عليكم مستمعينا. 9 مراحل للتشافي نعطيكم إياها كذا في بداية المشوار. الإدراك إنك تسمي الجرح يعني باسمه وتعرف من وين جاي مصدر هذا الجرح. الصدمة فممكن يقولك الزلزال اللي يهز الحقيقة رح يحررها. الإنكار واحدة من مراحل التشافي علشان أنت تكون مستعد للرؤية. التفكر لأنك تراجع يعني تتراجع كذا وتراجع نفسك عشان تشوف نفسك بعيون أكثر لطف. التحرر لما ترخي قبضتك يعني من الشيء اللي أنت كذا مخلينك متألم، وأنا أفضل شيء يمكن بالنسبة لي من مراحل التشافي اللي هي التحرر. بعدها عاد تجي المشاعر الحلوة اللي هي القبول، أنك أنت تحمل قصتك بدون ما تدعها هي اللي تحملك، أنت خلاص متقبل الشيء اللي أنت مريت فيه. بعدين عاد يجيك التحول، التغيير بطرق صغيرة وقوية اللي تحرك الجبال. بعدين تندمج ويصير الاندماج بأنك تبني عادة جديدة. فيعني وين ما كان يعيش الألم قديما أنت خلاص بديت يعني تبني فيه بدايات جديدة ذكريات جديدة. وآخر شيء الفراغ، الحداد على الذات اللي أنت تجاوزتها، ذاتك القديمة اللي بسبب الجرح اللي أنت مريت فيه وعمق الجرح مريت بهذه 9 مراحل للتشافي. ممكن أحيانا البعض يطول في مرحلة عن الثانية، ولكن تأكدوا كلنا في يوم من الأيام إيش ما كنا نمر فيه الله سبحانه وتعالى يجبر القلوب ويجبر الخواطر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبر خاطركم ويحقق أحلامكم وأمانيكم بإذن الله تعالى. يا صباح الخير والبركة.

23 من أغسطس إذن الأيام العالمية مستمعينا في مثل هذا اليوم، في كذا يوم عالمي خلونا نمر عليهن. اليوم يوم الرحلات الجوية الرخيصة، من ألطف الأيام خلونا نقول، يحتفل به في 23 أغسطس. فكرته أنه يشجع الناس على أنهم يبحثوا عن عروض وتذاكر سفر أفضل، لكن مهم أنه مش معنى اليوم أن أسعار التذاكر تكون فعلا الأرخص في هذا التاريخ، بس هو يوم غير رسمي للتذكير بالفكرة بأنك تبحث دائما عن الصفقات. فالشاطر اللي يعرف يعني يسافر فعلا بذكاء، اللي يعرف يستغل العروض، يعرف يستغل يعني كذا

ولا لا. عندنا أيضا يوم الاكتشاف النرد، فكرته أن الواحد يحتفي بالشيء اللي يحبه بشكل كبير حتى لو كان الآخرين يعتبروه يعني شيء غريب. فأنا ما أعرف إيش الشيء اللي أنت تكون مهووس فيه والناس حولك ما يفهموا سبب حبك مثلا لهذا الشيء. انزين، عندنا ايضا اليوم يوم مستخدمي الانترنت، يصادف 23 اغسطس، هو يوم مرتبط بتاريخ الانترنت وتطور استخدام الشبكة. واكيد كلنا نحن ما نقدر نعيش اليوم بدون انترنت، واساس يومنا. يعني حتى لو انت في بيتك تقدر بدون تليفون وتقدر بدون النت، لكن في الدوام صعب، شغلك صعب، في اعمالك، في كل شيء، يعني صار مسهل لنا الحياة باختصار. اليوم ايضا يوم الذرة بالزبدة، يبيل اليوم، يبيل شكل ذرة صراحة، يعني من ما يحب الذرة؟ هل في حد ما يحب الذرة؟ الذرة فيها ليمون وزبدة وملح وكذا، اليوم يومها، فممكن تأخذ لك إذا أنت تحب وتحتفل. فيعني هذه هي الأيام العالمية. إذا مستمعينا نشوف مشاركاتكم ونشوف رسائلكم، وأي حد عيد ميلاد اليوم، نتمنى لك سنة سعيدة.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء، نكهة تكمل كل طلعة خريف.
2: ما نرقيه في شبكات الصرف الصحي لا يختفي، بل يمتد تأثيره ليؤثر على صحتنا وبيئتنا. لذلك احرص دائما على التخلص من المخلفات بالطريقة الصحيحة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
3: هل تسعى لاكتساب مؤهلات تجعلك مطلوبا في سوق العمل؟ سجل الآن في جامعة مسقط ببرامج الماجستير الجديدة في إدارة المشاريع، المحاسبة المهنية، التأمين وإدارة المخاطر، التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، إدارة الطاقة، النقل البحري والتجارة الدولية وغيرها من البرامج المدعومة بشهادات مهنية. واحصل على شهادتك خلال عام واحد فقط. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

0: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ودقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.

متواصلين إذا مستمعين الأحبة ومكملين في تفاصيل ومشوار يوم الأحد، وأهلا وسهلا فيكم. وموضوعنا اليوم، الموضوع اللي نتكلم عنه، اللي هو المرأة اللي دائما تتأخر. يقول لكم المرأة اللي دائما تتأخر هي الأكثر سعادة. إنزين، فعندكم إذا حولكم وحواليكم أي مرأة ممكن تتأخر، زوجتك، أختك، أمك، بناتك، فعرفوا إنها هي الأكثر سعادة، فخلوها خلوها، لأن الأنثى السعيدة تخلي البيت سعيد. ها، خلونا نكون متفقين. يقولكم في عالم يقدس السرعة، ويكون كذا مثلا ممكن يكون الواحد أحيانا في سباق مع الزمن، يحس نفسه وكل شيء بسرعة بسرعة تعودنا عليه. لكن في فئة من الناس، وخصوصا يقولولكم النساء، ما عندهم هذه المسألة، يعني ما يمشيوا وراء خلنا نقول السرعة والركض وغيره، يعني وما يسموه أصلا تأخر بالمعنى التقليدي، لكن كذا في فلسفة ممكن يتبعوها بدون هم ما يحسوا إن هذا الزمن يعني هادي، أنا ليش وش وازني، وش إيش اللي يخليني أركض، وش بيطير عني، وليش أنا أستعجل، خلاص أعيش بسلام وشوية شوية وأموري، ومتى ما وصلت وصلت، وإذا تأخرت ما صار شيء. فهمتوا كيف الفكرة؟ إنزين، فبحسب دراسة متخصصة قالوا إن في مفهوم يجذب ويربط بين التأخير المعتاد للأنثى وبين إمكانية تمتعها بعمر أطول وحياة أكثر جودة، رغم أن العلوم الطبية ما تمنح صراحة اللي هي يعني كذا تماما 100% أن بطاقة التهنئة يعني بالعمر بمجرد ما أنك أنت مثلا تتأخر، إلا أن الأبحاث النفسية والفسيولوجية تؤكد وجود خيط وثيق يربط بين الفلسفة اللي تحكم سلوك النساء اللي تتأخر أو اللي يتأخرن وبين تعزيز الصحة العامة. يعني السر الحقيقي مش في فعل بالنفس اللي هو فعل التأخير، لكن يعني خلنا نقول كذا هي حالة ذهنية نفسية مصاحبة لهذا الشعور، فتتسم هذيل الأشخاص من النساء بالتحديد بمستويات متدنية جدا من التوتر، ونظرة تفاؤلية مرنة للحياة، مع قدرة فريدة على الاسترخاء وسط ضغوط لا تتوقف. وأنا يمكن أتفق أحس يعني النوعية من النساء اللي تحسوها كذا تتأخر ولا شايلة هم من الدنيا، بغض النظر طبعا هذا شيء إيجابي سلبي كذا، نحن ما نتكلم عن هذا الموضوع، ما أعرف ليش أحسها كذا رايقة هادية، إنزين وش وراكم، وش يعني ويعني وش عاقلينكم، ما في شيء بيطير، كله فاهمين هذه الشخصية الهادية كذا اللي عادي عندها، يعني حتى في الدوام ترى عادي، حتى يخصموا عليها راتبها مال تأخير مال مدري إيش، عادي ولا بالهمة يعني ولا في بالها الموضوع، يعني خلاص أنا وش أسوي ترى أتأخر. حتى في يعني كذا شخص أنا يعني من محيطي أعرفهم ويتكلموا من النساء، طبعا نحن نتكلم إنه أنا مهما حاولت وقمت بدري وأبدر من البدري يعني إلا أني بعدني أتأخر، فالنتيجة واحدة، أنا قمت من وقت ولا قمت يعني في الوقت المعتاد أنا متأخرة. زي ليش مثلا هذا السؤال تطبع بديهي بتسأل أنه ليش، والله ما أعرف بس كذاك خلاص ما أعرف يعني تعودت. فهذه أطباع دائما في الناس، لكن هل تتفقوا أنه فعلا الشخص اللي يتأخر دائما بشكل عام خصوصا المرأة أكثر صحة وسعادة؟

0: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بك في مركز اتصالات ميثاق للصيرفة الإسلامية، كيف ممكن أساعدك؟
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حاب أفتح حساب يوفر دفتر شيكات.
1: الحساب الجاري من ميثاق المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هو الحساب الأمثل لك، تتضمن المزايا حصولك على دفتر شيكات وبطاقة ميثاق فيزا للخصم المباشر.
2: شيء طيب، كيف أقدر أتقدم بالطلب؟
1: ما عليك إلا زيارة أقرب فرع ميثاق اليوم. شاكرين لك اتصالك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة ميثاق.com أو تفضل بزيارة أقرب فرع ميثاق إليك أو اتصل على 24656666. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في السلطنة.
3: إعلانك يفرق مع هلا أفآن، تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
4: عندك منتج وودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
5: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
4: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
5: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
4: فلنعرفها للعالم.
5: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.
6: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.

0: عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ظفار موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرف عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
1: تبتو كل أكبر عدد من الناس.
2: كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004 وخلها الأفضل تروج لك.
3: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
0: المادة 58 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل الذي يزاول عملا في المناطق التي يحددها الوزير بأن يوفر لعماله وسائل النقل المناسبة وأن يوفر لهم المساكن الملائمة والوجبات الغذائية ومياه الشرب في أماكن يعدها لهذا الغرض. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.

معكم إذن في مشوار صباحكم عمان، نشوف مشاركاتكم ورسائلكم. إذن قلنا نحن اليوم نتكلم عن التأخير، ويقول لك المرأة اللي تتأخر هي دائما تكون أكثر صحة وأكثر سعادة، يعني بشكل عام يعني قالوا المرأة اللي تتأخر هي دائما سعيدة، وهذا في تفسير بحسب ما قالت الدراسة إنها هي بالنسبة لها هذه فلسفة خاصة تتبعها المرأة، يكون يعني فيها الجدول الزمني عندها هادي يخصها وحدها، وكانها تحسها كذا تعيش في عالم يعني آخر، عالم منفصل، يعني حتى لو كانت متأخرة على الدوام، حتى لو كانت متأخرة على مواعيدها، متأخرة على يعني مثلا عندها موعد مع شخص، عندها طلعة، عندها أي شيء كذا تشوفوها متأخرة، هذيك عندها عالم وجدول خاص ومختلف، ومهما ترى حاولت إنها تكون يعني كذا بسرعة أو سريعة وعلى مواعيدها وما تتأخر ما تقدر، يعني هي تحاول بس ما تقدر أنها كذا تسوي كل شيء بسرعة بسرعة. يقولكم أصلا هذه الدراسات متخصصة في الصحة العامة بجامعة هارفارد، قالوا أن في مفهوم يربط بين التأخير المعتاد وبين إمكانية تمتع الشخص بعمر أطول بشكل عام وحياة أكثر جودة، فعلشان كذا بالنسبة لهم إنه ما يكون كل شيء بسرعة بسرعة، ما يكون إنه أنت تتوتر يرتفع عندك مستوى هرمون الكورتيزول كشخص، فهم بعدين خصوها بالمرأة وقالوا إنه يعني الأبحاث النفسية والفسيولوجية أكدت إنه في خيط وثيق يربط بين الفلسفة اللي تحكم سلوك النساء اللي تتأخر وبين تعزيز الصحة العامة. فالسر الحقيقي مش في التأخير ذاته وبحد ذاته يعني، لكن في الحالة الذهنية والنفسية المصاحبة لهذا يعني التأخير، فهذه النساء عندهم أصلا مستويات متدنية جدا من التوتر، يعني نادرا تشوف هذه المرأة متوترة، مهما إيش ما يصير المرأة اللي تتأخر ما راح تحصلها متوترة، خلاص هي كذا ما في شيء يوترها، يعني ما في شيء يعني عادي بالنسبة لها، كل شيء عادي ما في شيء فايد، فعندهم أيضا مرونة كذا في الحياة مع قدرة فريدة على الاسترخاء وسط ضغوط لا تتوقف. فخبرونا هل أنتوا الأشخاص من اللي يعني من النوع اللي يتأخر بشكل عام؟ ونخص بالذكر نفس الشيء المرأة، هل تحسي نفسك فعلا يعني أنت سعيدة عشان بس أنت يعني تتأخري وما على مواعيدك؟ فنشوف هنا من اللي بالنسبة للوقت يهمه، يعني مهم عنده وينرفز مسألة التأخير وما يحب يتأخر، وهو لو تأخر بتحسه يتوتر وخلاص هذاك اليوم كذا، أو على الأقل فترة الصباح هو موده ما تمام لأنه قايم والكورتيزول مرتفع عنده بسبب أنه متأخر وكل شيء يعني بسرعة بسرعة. نشوف أميرة إيش قالت، تقول صباح الأحد اللي ما حد يحبه غيري. تقول أحيانا تعرفي الإنسان يوصل لمرحلة أنه ما يهمه شيء ومشتري راحة باله، فترة من الفترات كنت كثير ملتزمة، تخيلي دوامي 8 عادي أنا 6:30 بالدوام، وإذا وصلت 7 أعتبر نفسي متأخرة، بس والله كل هذا كان على حساب صحتي، بسبب موقف بالدوام تغيرت تماما، صرت ما أبالي إذا متأخرة أو راحت علي نومة، الحين على كيفي أطلع أوصل 8:30 والأمور طيبة، تصدقي مرتاحة كثير بعد، وتو رايح الخوض بإذن الله اشتري لي شاي. والحياة حلوة للعلم تو طالعة من البيت. أنا ما فاهم هذه فكرة، خلي كل الرسالة فيكم وانش بيت تشوف مكان وتروحي لين الخوض علشان تشتري شاي، صراحة يسعد لي جوش يا أميرة. أحيانا كذا لما أنت تكون شخص يعني منضبط وعلى الوقت ومستعجل، بعدين يوم تبدأ شوية تهدى انزين وتبدأ أنك أنت يعني عادي، يعني ما مشكلة ما تقلد نفسك إذا تأخرت أو تجلس بسرعة بسرعة وكل الأمور يعني لازم تسويها سريعة، بتقول يا أخي والله أنا كنت شاقة عمري، يعني باختصار كنت أنا شاقي عمري وبكل شيء على الوقت وكل شيء لازم يكون ولا، فالحياة أبسط من الموضوع اللي أنت الهم اللي شايلنا في بالك اللي هو تحسبها بالدقيقة. إنزين بدر الحاتم يقول صباح المتأخرين والرائقين، لا اليوم كلكم أموركم طيبة، متأخرين والكورتيزول أموره تمام. إنزين هنا اللي تطلع وتوصل الساعة 8:30 خبروها بتعرف كيف الأسابيع القادمة، صدقيني بيرتفع عندك التوتر تماما إذا صرتي تطلعي من البيت متأخرة. بعد صح أنت تقصد أميرة، يمكن أميرة يا أخي يمكن صح الموضوع كله علشان تو ماشي زحمة، يمكن بعدين إذا رجعت الزحمة تحسي إن شوية ها لا بوصل يمكن عاد 10 دوام إذا طلعت متأخرة.
انزين هنا من المشاركات عن نفسي، انا من اول طبعي كذا ما احس احب فكره ان كان في شيء يركض وراي، دائما ما عندي سباق مع الوقت، يعني اموري تكون تمام الحمد لله رب العالمين. وانا لو طالع من نزوه يمدي اوصل مسقط قبل 8:30، والله ما اعرف لكن ان شاء الله يمدي. انزين ايضا من المشاركات عن نفسي، الحمد لله رب العالمين اموري تمام، ما استعجل، اقوم بدري، ودائما لما يكون عندي موعد من بدري ابدا اجهز والامور تمام اوصل على الوقت. عندي دائما قناعه ان اللي يخاف من التاخير يتاخر. اوكي، اللي يخاف من العفريت يطلع له. انزين وش بعد، انا جالسه احاول كذا اروح على المشاركات الموضوع، بس في ايضا مشاركات صباحيه من سليمان العاصمي، خالد سليمان، عندنا اسماء، ام محمد، وايضا هنا اسراء تصبح عليكم بالخير. اميره كفش من بعيد.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: مسافر هذا الصيف؟ ضاعف نقاط مكافأتك عند التسوق دوليا باستخدام بطاقتك الائتمانية المؤهلة من بنك مسقط. العرض ساري حتى 31 أغسطس 2026. مع مكافأة بنك مسقط، المزيد بانتظارك. لمعرفة المزيد سجل الدخول إلى تطبيق بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام.

0: لكل الناس.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
0: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح باكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
4: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

بما معناه لا ما تتوتر، أمورها طيبة، ما دائما إنه في شيء مهما صار، وهي يعني ولا في بالها الحياة، فهمتوا؟ تأخرت على الدوام، تأخرت باي تطلع، عندها معزومة، عندها عادي، يعني التأخير بالنسبة لها شيء ما يوترها، لأنها هي مش في سباق مع يعني الزمن، تحسب بحسب ما قالت الدراسة. فنحن بشكل عام يعني نشوف الأشخاص اليوم، من منكم اللي يتأخروا بالنسبة له عادي ولا يعني فارقة معه، ومن اللي ما يحب يتأخر، وإذا تأخر تحس حد خلاص هذاك اليوم مرة من الصباح هو متوتر، إذا كان يعني تأخر على دوامه، أو إذا تأخر مثلا عزومة معينة أو طلعة معينة، خلاص هو متوتر وكل شيء بسرعة بسرعة ممكن إنه يسويه. صباح الخير والسرور، عن نفسي أحب كل شيء يكون on time إلا حضور الدوام حسب مزاجي. أهم شيء أكمل ساعات عملي. إنزين، هنا أيضا صباحكم خير وبركة. والله عن نفسي أنا في كل شيء ملتزمة مع عدم مواعيد الدوام، ودائما أسأل نفسي ليش التزامي في كل شيء ويوم أجي للدوام يعني أجيب العيد، مع أن المفروض يكون اللي عكس الالتزام الأكثر في الدوام. يعني شوفي، أنتي عندش حتة الالتزام، فعشان كذا ممكن تلومي نفسك، فهمتي؟ إنه أنا ليش الحين يعني بس أوصل يعني توصل الفكرة للدوام وأتأخر، مع أني أنا إنسانة ملتزمة، بينما الناس اللي اصلا هم ما ملتزمين فتحسي دائما يحطوا حالهم عذر، ان والله انا يعني ما اعرف، حاولت يعني، انا مثل ما خبرتكم في بدايه البرنامج كنت اسمع واحده تقول اني انا مهما حاولت يعني خلاص، حتى مديرها خصم تفهم هذا الشيء، قالها اخر شيء اهم شيء تكملي ساعات عملش، ان مهما هي حاولت انها تكون على الوقت ما شيء فايده، ان شاء الله تكون قبل ساعتين. وعلى فكره من الاشخاص اللي بيوتهم يعني قريبة من الدوام، ها حطوا في بالكم يعني انت بيتك قريب من الدوام وانت تقوم قبل ساعتين، يعني تقول حاولت وسويت منبه قبل مدري ايش ولازم اطلعته وسويت معرف ايش، بس خلاص هذه اطباع. ويمكن انا بديت اقتنع صراحة انها في اشخاص فعلا انت لو تموت قدامهم ان يعني هم متأخرين عليك ماشي فايدة، فأحسن لك انت تغير، يعني انت من داخلك خلاص عارف نفسك اليوم بتطلع مع هذا الشخص، وانت تقول خلاص انا اليوم بستلم التأخير، فعشان الواحد ما يرفع ضغطه ويهدي باله واموره ويعني كل شيء يمر بالسلام. انزين، هنا عندنا مشاركة اقول للغالي احمد القني، كل عام وانت غالية على القلب، جميلة الحضور، عذبة الروح، كل عام وايامك تمتلئ فرح يشبه قلبك وامنيات تجد طريق اليك في اجمل صورة في يوم ميلادك، اتمنى لك عام جديد يليق بك يحمل لك من السعادة اضعاف ما تمنحين من حولك، ومن الطمأنينة ما يملأ قلبك، ومن التوفيق ما يجعل القادم أجمل. ميلاد سعيد يا غالية، وعمر مديد في ود وفرح وهنا، كل عام وغالية بخير إن شاء الله يا رب، ونتمنى لك سنة سعيدة إن شاء الله، كذا كلها تحقيق أمنيات وسعادة، وتكون سنة سهلة كلها يسر، ويعني كذا البركات من حولك وحولك بإذن الله تعالى. هذه مشاركة سالم العميري إذن، وصباح الخير عليكم، نرجع أكيد ونكمل معكم مشوار صباحكم عماني.

0: هذه الساعة كانت برعاية بنك مسقط. جددت بطاقتك الشخصية أو غيرت رقمك؟ مع بنك مسقط يمكنك تحديث بياناتك الشخصية فورا وبكل سهولة من خلال الخدمات المصرفية عبر التطبيق أو الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع. سجل الدخول اليوم. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
0: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.

0: تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول ومسقط مول.
1: صيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما لحدود. خلي هلا FM توصل إعلانك للناس.

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظاتك وتواصل بالانقطاع مع جواز الإمارات من أريده، خليك معاهم حتى وانت مسافر. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.
3: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف. الصفاء
5: هذه الساعة تأتيكم برعاية بان هوم، تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
6: هذه الساعة تأتيكم برعاية أريدو.
7: أريدو، طور عالم. صباحكم عماني.

بداية الساعة 8 من استديوهات هلا فأم. يا هلا ومرحبا إذن فيكم كملين ومستمرين في تفاصيل صباحكم عماني, تفاصيل أكيد الأحد, بداية الأسبوع, بداية المشوار. نسأل الله أكيد خير هذا اليوم ويكفينا شر بإذن الله تعالى, وأنتم إن شاء الله أموركم تكون تمام ويومكم يكون تمام. اللي عنده دوام, عنده طالع موعد, عنده مثلا مقابلة, عنده مشاوير, الله يسهل أموركم يا رب جميعا. توصلوا لي الوجهة بألف سلامة, ونحن أكيد معكم في الرفقة, نشارككم أكيد مشوار الأحد في بداية الأسبوع. يا هلا ومرحبا إذن فيكم جميعا باللي يسمعنا في هذه اللحظات.

0: اكتشف سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: أهلي، شريكك في التميز.
1: كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: تتوفر مراكز خدمة جي تور في عدة مواقع في سلطنة عمان مع خدمة المساعدة على الطريق لضمان حصولك على المساعدة أينما كنت. اتصل الآن على 246-0555.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1 طريقك إلى نمو الأعمال.
1: كلمنا وخلي الكل يوصل له إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
0: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

0: التحديث المروري، وخلونا نشوف كيف أمور الطرقات في هذه اللحظات. أمور الطرقات في هذه اللحظات مستمعين، أشوف أن الأمور تمام، انسيابية في الحركة في شارع السلطان قابوس، ولكن أشوف أنه ما شاء الله في زحمة في طريق مسقط السريع، وانتوا رايحين إلى مسقط كذا بعد وين بعد الرسيل، بعد مخرج الرسيل في زحمة. عندنا أيضا أشوف الزحمة في وقوف تام، محركة بطيئة بسبب حادث وانتوا راجعين، أو وانتوا يعني كذا من بوشر إلى خلونا نقول السيب، أشوف هناك في زحمة في طريق مسقط السريع، ففي وجود حادث، الله يعينكم إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله الأمور سهالات بإذن الله، وبإذن الله تعالى خير إن شاء الله يا رب. حادث بسيط بس في زحمة، شارع واقف، اللي طالعين الحين من بوشر متجهين إلى السيب هناك في زحمة. أنا بس جالسة كذا أحاول أركز على الخريطة إنه وين الامتداد. أيوة بالضبط. إنزين، عندنا أيضا أشوف إنه زحمة وانتوا راجعين من المطرح دار سيت، هذاك الخط أيضا في ازدحام، فأشوف إنه كأن اليوم كذا الوضع العام شوية في ازدحام. الله يعينكم إن شاء الله يا رب، ويسهل أموركم، وتوصلوا لي الوجهة بألف سلام، ويسلم الجميع إن شاء الله.
1: كان معكم التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
2: ريحة قهوة وطاقة جديدة ليومك مع مكالمة طمنك.

0: كانت يومك عادية مثل كل يوم، بس اليوم غير.
1: حصلت نقاط على قهوتي بس لأني دفعت ببطاقتي الائتمانية.
0: نقاطي وصلتني لهذا المكان، يا سلام على هالمنظر.
1: معاملاتك المصرفية الآن تكافئك بالمزيد. نقدم لك برنامج مكافآت بنك مسقط الجديد عبر التطبيق. ابدأ بجمع النقاط فورا. المزيد بانتظارك مع مكافآت بنك مسقط. تطبق الشروط والأحكام. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
2: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمال خدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
4: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
5: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
6: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
7: ليش يعني هلا بلس؟
6: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
8: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا FM.

متواصلين إذا مستمعين الأحبة ومكملين في تفاصيل ومشوار يوم الأحد، وأهلا وسهلا فيكم. وموضوعنا اليوم، الموضوع اللي نتكلم عنه، اللي هو المرأة اللي دائما تتأخر. يقولوا لكم المرأة اللي دائما تتأخر هي الأكثر سعادة. إنزين، فعندكم إذا حولكم وحواليكم أي مرأة ممكن تتأخر، زوجتك، أختك، أمك، بناتك، فعرفوا إنها هي الأكثر سعادة، فخلوها خلوها، لأن الأنثى السعيدة تخلي البيت سعيد. ها، خلونا نكون متفقين. يقولكم في عالم يقدس السرعة، ويكون كذا مثلا ممكن يكون الواحد أحيانا في سباق مع الزمن، يحس نفسه وكل شيء بسرعة بسرعة تعودنا عليه. لكن في فئة من الناس، وخصوصا يقولوا لكم النساء، ما عندهم هذه المسألة، يعني ما يمشيوا وراء خلنا نقول السرعة والركض وغيره، يعني وما يسموه أصلا تأخر بالمعنى التقليدي. لكن كذا في فلسفة ممكن يتبعوها بدون هم ما يحسوا إن هذا الزمن يعني هادي، أنا ليش وش وازني، وش إيش اللي يخليني أركض، وش بيطير عني، وليش أنا أستعجل، خلاص أعيش بسلام وشوية شوية وأموري، ومتى ما وصلت وصلت، وإذا تأخرت ما صار شيء. فهمتوا كيف الفكرة؟ إنزين، فبحسب دراسة متخصصة قالوا إن في مفهوم يجذب ويربط بين التأخير المعتاد للأنثى وبين إمكانية تمتعها بعمر أطول وحياة أكثر جودة. رغم أن العلوم الطبية ما تمنح صراحة اللي هي يعني كذا تماما 100% أن بطاقة تهنئة يعني بالعمر بمجرد ما أنك أنت مثلا تتأخر، إلا أن الأبحاث النفسية والفسيولوجية تؤكد وجود خيط وثيق يربط بين الفلسفة اللي تحكم سلوك النساء اللي تتأخر أو اللي يتأخرن وبين تعزيز الصحة العامة. يعني السر الحقيقي مش في فعل بالنفس اللي هو فعل التأخير، لكن يعني خلنا نقول كذا هي حالة ذهنية نفسية مصاحبة لهذا الشعور، فتتسم هذيل الأشخاص من النساء بالتحديد بمستويات متدنية جدا من التوتر ونظرة تفاؤلية مرنة للحياة، مع قدرة فريدة على الاسترخاء وسط ضغوط لا تتوقف. وأنا يمكن أتفق أحس يعني النوعية من النساء اللي تحسوها كذا تتأخر ولا شايلة هم من الدنيا، بغض النظر طبعا هذا شيء إيجابي سلبي كذا، نحن ما نتكلم عن هذا الموضوع، ما أعرف ليش أحسها كذا رايقة هادية، إنزين وش وراكم، وش يعني ويعني وش عاقلينكم، ما في شيء بيطير، كله فاهمين هذه الشخصية الهادية كذا اللي عادي عندها، يعني حتى في الدوام ترى عادي، حتى يخصموا عليها راتبها، مال تأخير، مال مدري إيش، عادي ولا بالهمة يعني ولا في بالها الموضوع، يعني خلاص أنا وش أسوي ترى أتأخر. حتى في يعني كذا شخص أنا يعني من محيطي أعرفهم ويتكلموا من النساء، طبعا نحن نتكلم إنه أنا مهما حاولت وقمت بدري وأبدر من البدري يعني إلا أني بعدني أتأخر، فالنتيجة واحدة، أنا قمت من وقت ولا قمت يعني في الوقت المعتاد أنا متأخرة. زي ليش مثلا، هذا السؤال تطبعا بديهي بتسأل أنه ليش، والله ما أعرف بس كذاك خلاص ما أعرف يعني تعودت. فهذه أطباع دائما في الناس، لكن هل تتفقوا أنه فعلا الشخص اللي يتأخر دائما بشكل عام خصوصا المرأة أكثر صحة وسعادة؟

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: المادة 7 من قانون العمل: اللغة العربية هي اللغة الواجبة الاستعمال في اللوائح والقرارات والتعاميم التي يصدرها صاحب العمل لعماله. وإذا استعمل صاحب العمل لغة أجنبية إلى جانب اللغة العربية في أي من الحالات المذكورة، فإن النص العربي هو المعتمد دون غيره. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. عندك شيء مميز؟

0: المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: أقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
3: من هلا فام، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو إلى غائم جزئيا على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح هابطة نشيطة، وقد تمتد لتشمل صحاري الظاهرة والوسطى، احتمال أيضا لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان.
1: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

صباحكم عماني من هلا أفهم مكملين ومستمرين معكم مستمعين الأحبة. واليوم نتكلم عن التأخير ويقول أن الأشخاص اللي بالعادة تتأخر يعني هم الأكثر سعادة ورضا. وطبعا خصوا بالذكر في هذه الدراسة النساء لأن بالنسبة لهم النساء اللي يعني تتأخر دائما يعني هي مش ماخذة فكرة أنها هي مش في سباق مع الزمن أو مع الوقت، فبالتالي ما رح يرتفع عندها الكورتيزول وما رح تكون متوترة وأمورها رح تكون تمام، فبالتالي هي تكون أكثر سعادة وأكثر رضا، يعني أمورها تمام ما تحس نفسها شايلة هم أني أنا والله تأخرت على الدوام، أنا عندي موعد وتأخرت، ولا حد ينتظرني ومتأخرة، ولا معزومة ومتأخرة. لا تشوفها عادي، يعني أمورها تمام، تأخرت وصلت على الوقت ولا تبالي. ومهما حاولت يعني مع هذه الشخصيات من الناس اللي هي متعودة تتأخر ما راح تقدر، فأنت كشخص ممكن أحيانا مثلا يتنرفز ولا شيء، أنت تغير لأن ماشي فايدة ماشي فايدة، هم كذا يأخذوا الأمور إنه ماشي فايد ماشي طاير زين ويعني وعادي وش، فأنت خلك يعني بارد الأعصاب أو حاول على الأقل. ففي مشاركات هنا تقول صباح الخير، عن نفسي أيوة أنا من الأشخاص اللي تتأخر، وصراحة أتأخر بزيادة وألوم نفسي على هذا الشيء، بس إيش أسوي، ما أقدر أكون أسرع من كذا، للعلم أنا ترى شخصية سريعة. أنت سريعة وكذاك عين لو بطيئة كيف. إنزين هنا أيضا من المشاركات صباح الخير، لا الحمد لله عن نفسي على الوقت، ولما صرت أم وأمرأة عاملة أتعلمت وعرفت إيش يعني قيمة الوقت، علشان كذا أموري دائما تمام مع الوقت ودائما أنا على الوقت. إنزين أنت بس أعرف كيف تقسم أمورك كيف تقسم وقتك، بعدها راح تكون أمورك طيبة صدقني. لكن تقول أني أنا بطيء وخلاص وهذا طبعي وإيش أسوي، لا، الدوام خصوصا اللي يعتمد على ساعات العمل والبصمة ما يعرف أنا بطيئة، يعرف يخصم الراتب وفعلا يعرف يخصم الراتب، ما يعرف أنا طبيعي. الله يسهل أموركم إن شاء الله وماشي خصم وكلكم على الوقت.

0: هذه الساعة كانت برعاية أريدو.
1: أريدو طور عالمي.
2: هذه الساعة كانت برعاية بان هوم. تمتع بتنزيلات بان هوم وخصومات تصل ل 80% على جميع الأثاث والإكسسوارات.
3: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
4: لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكشري في صلالة، جراند مول وعمان مول ومسقط مول.
5: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول وعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
6: كلمنا وخلي الكل يوصل إعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
7: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار. خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26850100.
4: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.

23 من أغسطس إذن الأيام العالمية مستمعينا في مثل هذا اليوم. في كذا يوم عالمي خلونا نمر عليهم. اليوم يوم الرحلات الجوية الرخيصة من ألطف الأيام خلونا نقول يحتفل به في 23 أغسطس. فكرته أنه يشجع الناس عليهم يبحثوا عن عروض وتذاكر سفر أفضل. لكن مهم أنه مش معنى اليوم أن أسعار التذاكر تكون فعلا الأرخص في هذا التاريخ، بس هو يوم غير رسمي للتذكير بالفكرة بأنك تبحث دائما عن الصفقات. فالشاطر اللي يعرف يعني يسافر فعلا بذكاء، اللي يعرف يستغل العروض، يعرف يستغل يعني كذا الأسعار، ففعلا جميل إن الواحد يعني يعرف متى يحجز التذاكر. فاليوم للتذكير بهذا اليوم، خبرونا هل في يعني رحلة ندمتوا إنكم دفعتوا عليها مبلغ وقدره بعدين شفتوها مثلا أرخص، أو يعني مثلا حد حاجز لها بس بسعر أرخص. خلونا نشوف مشاركاتكم. اليوم أيضا اليوم الوطني للكيكة الإسفنجية. عاد أحس هذا الكيك يعني النوع من الكيك صراحة لذيذ، حسه خفيف، ما تحسه كذا يغث ومليان صوصات وغيره. فاليوم يوم أمريكي غير رسمي للاحتفال بالسبونج كيك، ويعني اللي هي الكيكة طبعا اللي بدون الكريمة الخفيفة الجميلة اللذيذ. فأنا ما أعرف هل أنتوا تحبوا هذا النوع من الكيك ولا لا. عندنا أيضا يوم الاكتشاف النرد. فكرته أن الواحد يحتفي بالشيء اللي يحبه بشكل كبير حتى لو كان الآخرين يعتبروه يعني شيء غريب. فأنا ما أعرف إيش الشيء اللي أنت تكون مهووس فيه والناس حولك ما يفهموا سبب حبك مثلا لهذا الشيء. انزين، عندنا أيضا اليوم يوم مستخدمي الإنترنت، يصادف 23 أغسطس. هو يوم مرتبط بتاريخ الإنترنت وتطور استخدام الشبكة. وأكيد كلنا نحن ما نقدر نعيش اليوم بدون إنترنت، وأساس يومنا. يعني حتى لو أنت في بيتك تقدر بدون تليفون وتقدر بدون النت، لكن في الدوام صعب، في شغلك صعب، في أعمالك، في كل شيء، يعني صار مسهل لنا الحياة باختصار. اليوم أيضا يوم الذرة بالزبدة. يبيل اليوم، يبيل شكل ذرة صراحة، يعني من ما يحب الذرة؟ هل في حد ما يحب الذرة؟ الذرة فيها ليمون وزبدة وملح وكذا، اليوم يومها. فممكن تأخذ لك إذا أنت تحب وتحتفل. فيعني هذه هي الأيام العالمية. إذا مستمعينا نشوف مشاركاتكم ونشوف رسائلكم. وأي حد عيد ميلاد اليوم، نتمنى لك سنة سعيدة.

0: تجنب ملامسة الأعمدة أو الصناديق الكهربائية أثناء هطول الأمطار أو عند تجمع المياه. نماء لخدمات ظفار نهتم بك.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: قم بإدارة حساباتك البنكية في أي وقت ومن أي مكان مع تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال أو عبر الإنترنت من ميثاق. حول المبالغ، حدث البيانات الشخصية، افتح حسابات أطفال، ادفع الفواتير، أدر بطاقاتك واستفد من مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية بسهولة وأمان.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: لعملاء جي تور يمكنك الآن حجز موعد الصيانة بسهولة عبر الهاتف أو الواتساب، والاستفادة أيضا من شواحن السيارات الكهربائية في العديبة، بالإضافة إلى خدمة الصيانة السريعة ومواعيد يوم السبت بالحجز المسبق فقط. الصيانة المنتظمة تساعد على اكتشاف المشاكل مبكرا وتقلل تكاليف الإصلاح وتحافظ على أداء السيارة وعمرها وقيمتها. اتصل الآن على الرقم 800-80-222.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.
6: التحديث المروري برعاية شل عمان للتسويق.
7: التحديث المروري إذا نشوف كيف الأمور في هذه اللحظات، لأن الساعة الماضية نفس ما قلنا وذكرنا أنه كان في ازدحام بسبب وجود حادث في طريق مسقط السريع، ولكن أنتم راجعين من مسقط إلى السيب بالتحديد في مخرج بوشر الأنصاب، هناك يعني هذاك الصوب في زحمة ولا زالت لغاية الحين الزحمة أشوفها مستمرة، ولكن أخف شوية من الساعة الماضية. الساعة الماضية كان أكثر. طريق مسقط السريع وانتو جايين من السيب الى يعني مسقط اموره تمام ماشي زحمه، فاللي طالعين الحين وين ما تكونوا رايحين من طريق مسقط السريع بالاتجاه الى مسقط ماشي زحمه، الزحمه فقط قلنا، وانتو راجعين من مخرج يعني بوشر بالاتجاه الى السيب هناك في ازدحام. شارع سلطان قابوس ايضا الوضع تمام الحمد لله، الامور طيبه ماشي زحمه فأموركم تمام. أشوف كيف الطرق الفرعية، الطرق الفرعية للغبرة ممكن تصادفوا زحمة بجانب الدوارات للعذيبة، نفس ما تعودنا دائما الطرق الداخلية في هذا الوقت تكون أكثر ازدحاما خصوصا بجانب الدوارات. إذن تواصلوا مستمعين وجهاتكم بألف سلامة، ونحن أكيد معكم لغاية الساعة 10.
6: كان معكم التحديث المروري.

0: عشتوا الله الله.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام.

0: مكملين ومتواصلين معكم مستمعين الأحبة. وهالمرة وقفتنا تقنية. يعني أول شيء بعرف، هل أنتم من الأشخاص الحذرين قبل لا تبيعوا تليفوناتكم، أو أنكم ما تحبوا تبيعوا تليفوناتكم بسبب أن الداتا اللي فيه من صور من أشياء أكيد تكون خاصة، فتفضلوا أن التليفون يقدم معاكم وتبدلوا وتخلوا ما هو مشكلة، حتى لو كان يعني ما يشتغل أو يعني خلاص أنت ما مستفيد منه، بس أنك تخليه ما تبيع تليفوناتك. ولا من الأشخاص اللي لا، عادي عندك تبيع يعني تمسح وخلصت السالفة، أو أنك مثلا تأخذ بعض الاحتياطات قبل لا تبيع تليفونك، لأنه يقولوا لك أن المفروض أن نحذر قبل ما نبيع تليفوناتنا، وفي خطوات ضرورية ممكن نسويها علشان نحمي البيانات اللي فيه. يعني أول شيء المفروض أنك أنت تنسخ الصور والملفات وجهات الاتصال، بعدين تنقل الإيسم وبطاقة الذاكرة، تسجل الخروج من الحسابات، وتعطل خدمة العثور على التليفون، تراجع التطبيقات البنكية والمحافظ الرقمية ووسائل الدفع، تصور فيديو ممكن طول الليل، تحط مثلا تليفونك في مكان أو أنت نايم مثلا تشغل الفيديو وتخليه يصور طول الليل. انزين اتوقع ان قصدهم علشان بعدين اذا حد يعني مثلا ها قدر انه يوصل لي المعلومات بعد الحذف، الموضوع يكون بالنسبه له اصعب، لان في فيديو متسجل اصلا كامل يعني ما اعرف كم ساعه انت تشوف. فاتوقع لانهم هم ما شارحين السبب. ونفس ما قلنا اخر شيء انك انت قم باعاده ضبط المصنع. فاعاده ضبط المصنع مش الخطوه الاخيره قبل ما تبيع انت هاتفك. نفس ما قلنا انه يعني لازم مرة ثانية ترجع وتتأكد وتشوف كيف أمور التليفون، من يعني البطائق البنكية، التطبيقات الموجودة على تليفونك، هل أنت خلاص يعني ناسخ الصور ويعني الملفات وجهات الاتصال، هل مسجل الخروج من الحسابات ومعطل خدمة العثور أصلا على الهاتف. لازم تركز على أكيد هذه التفاصيل. وبعدها لو كنت من الأشخاص اللي عادي بالنسبة لهم أنه يبيعوا تليفونهم، ممكن أنك تلجأ لبيع التليفون، وهذا أكيد علشان تحمي يعني بياناتك من أي مثلا حد كذا حاب أنه يوصل لي بعض البيانات.
1: صباحكم عماني، صباحكم عماني على هلا اف ام. عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خلي هلا اف ام توصل اعلانك للناس. كلمنا اليوم على الرقم 9634-4767 او 2200-9004.
4: الطموح، المستقبل والاحلام كلها تحتاج مكان فيه كل الخيارات، كل الامكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه احلامك ونحقق طموحاتك. سجل الان.
1: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صباحكم عماني من هنا فقام ونروح المرة لعين على عمان ونشوف الأخبار وأبرز الأخبار إذن المحلية. أبرز الأخبار المحلية وإجمالي قيمة سقوف الاعتماد المعتمدة للمبيعات المحلية والصادرات لدى كريدت عمان يتجاوز بنهاية النصف الأول من العام الجاري 226 مليون ريال عماني. أيضا أطوال الطرق المعبدة في سلطنة عمان تصل بنهاية عام 2025 إلى 45,659 كيلومتر بما يعكس التوسع التدريجي في شبكة الطرق. وتداولات بورصة مسقط بعد تصعد الأسبوع الماضي إلى 252 أو أكثر من 252 مليون ريال عماني مسجلة نمو بنسبة 2.4% مقارنة بالأسبوع اللي سبق مستفيدة من إقبال المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية. من الأخبار أيضا مستمعين المحلية 3.2% معدل التضخم في سلطنة عمان خلال شهر يوليو 2026. فنكمل معكم أكيد المشوار وأهلا وسهلا فيكم. أوكي في حد راسل رسالة من وين تبدأ الزحمة؟ أنا الحين طالعة من المعبيلة وسمعتكم تقولوا زحمة. لا هي زحمة مش يعني في طريق مسقط السريع ولكن مش في وانتوا رايحين إلى مسقط يعني لا بالعكس يعني من بوشر إلى الأنصب وانتوا راجعين إلى السيب هناك في ازدحام ولكن نفس ما قلنا أن الوضع صار أفضل الحين يعني في هذه اللحظات كانت بس الساعة الماضية في زحمة خلاص الحين الأمور طيبة ويعني أكيد شرطة عمان السلطانية تعاملت مع الحادث وصار في انسيابية في الحركة فصارت الأمور تمام فاللي طالعين نفس الشيء الحين بالعكس يعني رايحين متجهين إلى السيب نفس الشيء أموركم صارت أفضل والوضع صار تمام. انزين الحين ايش نسمع ايش نسمع ايش نسمع يا ترى ايش نسمع؟ اوكي في اغنية كانت في بالي صراحة اللي حابين يسمعوا الجسمي نحن اليوم سمعنا الجسمي دامنا كذا رحنا على شيء يعني عين على عمان فايش رايكم نسمع شوية من الوطني بس خلونا نطلع فاصل نطلع فاصل وبعدها أكيد نرجع ونكمل معكم. صباح الخير أنا طالع الحين ومتأخرة ويا ويلي لأن المدير قال لي يوم الخميس إذا تأخرتي بتصرف معاش تصرف ثاني لأنه خلاص يأس مني. على فكرة ترى نحن اليوم نتكلم عن التأخير إنزين نتكلم عن التأخير كنا فكأنش حاسة يعني كأنش حاسة أو إيش الوضع يعني ما أعرف فكنا نقول إن المرأة اللي تتأخر قالت الدراسات إنها الأكثر سعادة فما أعرف أنت اليوم أكثر سعادة ولا يعني متوترة تحسي وخلاص الكورتيزول واصل عند شتب خصوصا ان المدير عاد مهدد النش عاد على تهديد المدير يعني المفروض يتوقع النش على الاحد يعني ها على الاقل مهدد النش الخميس يعني حتى مفعول التهديد بعد ما واحد يروح يعني المفروض انت اذا كان دوامش ثمانية بالضبط انت في المكتب وش ثمانية بالضبط 7:55 انت في المكتب ها من بعد التهديد على الأقل تحسي نفسك إنش استفدتي شيء تقول للأسف أنا مش شخصيات اللي تتوتر هو هذا اللي كنا نقول إنه في شخصيات يعني لما تتأخر تكون تحسيها كذا متوترة لأنها ما تحب تتأخر وفي شخصيات والله لو يصير اللي يصير لو يصير اللي يصير أمورهم تمام ولا في بالهم الحياة والوضع يعني كيف أقولكم إنه يعني لا تهديد يجيبهم لا معرف إيش انذارات تجيبهم لا خلاص يعني لدرجة كانت واحدة من المستمعات الله يذكرها بالخير تقول أنه يعني أنا خلاص يعني مدير اتفق معاي لأنه حقيقي شاف واكتشف فيني هذه الشخصية أن أنا ما أقدر أكون ملتزمة على الوقت فقال لي أهم شيء أنش تداومي ساعاتش كاملة لأنش بس مجتهدة عندي وتسوي شغلش وأكثر من شغلش فاتفقوا يعني المدير سوالهم يعني في الدوام إنه يكون الفلكسيبل تايمينج أهم شيء إنهم يكملوا ساعات العمل والله جميل حلو أهم شيء إنش تكملي ساعات عملش وتكوني مشتغلة ومجتهدة وتسوي اللي عليش وهو أكيد مقدر هذا الشيء. صباح الخير يا هلا ومرحبا إذن فيكم في مشوار صباحكم عماني مشوار يوم الأحد واليوم عاجبني أداءكم نشيطين
1: صباحكم عماني صباحكم عماني على هلا اف ام في كل يوم
2: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: خالد، بقول لك شيء بس لا تضحك علي.
2: خل أقول،
1: آخر يومين من باقتي كل مرة حاول أخلص النت الباقي عني يروح علي وما ألحق.
2: حتى أنا أفتح كل شيء وأي شيء، وحتى أفتح نت هالحيان والربع تحس جالس تستخدم النت بالغصب.
3: تو ليش كل هذا؟ ترى تقدروا تشتركوا في هلا بلس من أريدو وبياناتكم تتحول للشهر اللي بعده.
4: اشترك في هلا بلس من أريدو واستفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي. اشترك عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

مستمعينا الأحبة، نحن نوصل معكم لختام مشوار صباحكم عماني يوم الأحد، المشوار الجميل اللطيف، البدايات اللي دائما نحن في صباحكم عماني نحاول يعني كذا نغير فكرة بداية الأسبوع، وده ما شرط بداية الأسبوع تكون كسل ويوم طويل، لا عادي بالعكس البدايات تكون حلوة وجميلة وبداية الأسبوع إن شاء الله كذا فاتحة خير علينا وعليكم بإذن الله تعالى. فيا رب تكونوا كلكم بخير، يا رب هذا الأسبوع يمر عليكم سهالات وأمور تكون تمام، الله يسهل أموركم ودروبكم بإذن الله تعالى، والأسبوع يكون كله إنجاز وإنتاجية، وكل واحد كذا في شغله ينجز وينتج قبل الإجازة، تكون أموركم تمام ومؤدين ومسوين اللي عليكم بإذن الله تعالى. إذن مستمعينا فنختم معكم المشوار، ونتمنى أكيد صباح سعيد لكل اللي منضمين لنا في هذه اللحظات.

إنترنت أو عصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني أواصر.om.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش نحس بلطش أكثر في الطائرة؟
2: تنخفض نسبة الرطوبة داخل مقصورة الطائرة إلى مستويات أقل من المعتاد، لذلك يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر، ولهذا السبب ينصح بشرب الماء بشكل منتظم طوال الرحلة حتى لو ما كنت عطشان.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن.
0: والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد وحتى الراتب طار.
1: عادي عادي تصير،
0: بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
1: أي بيانات قصدك؟
0: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
1: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: دراسة حديثة جديدة تكشف أنه المدير التوكسيك يقتل 840 ألف موظف سنويا. هذه طبعا بحسب منظمة العمل الدولية، فأنها حذرت الإجهاد والمضايقات وساعات العمل الطويلة تؤدي إلى مقتل 840 ألف بعد إصابات بأمراض القلب والأوعية الدموية. الضغوط تحول موظفين لمضطربين عقليا، لأن الكثير من الموظفين يموتون باضطرابات عقلية بعد الإجهاد وساعات العمل الطويلة والمضايقات ونقص المكافآت وانعدام الأمان الوظيفي.
1: هذا جزء من سوالف صباحكم عماني، علشان تسمعوا السوالف والمواضيع والأخبار تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 إلى 10 الصبح معي أنا شذى الوهيبي ووفاء البلوشي.
2: صباحكم عماني.

0: ساعات لايف على هلا اف ام بنسمعكم فيها اختياراتنا الاحلى واقوى الجلسات والحفلات. نخبة من الفنانين الخليجيين والعرب مع اجدد الحفلات والجلسات في هلا لايف كل خميس وجمعة منتصف الليل على هلا اف ام.
1: يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
2: من هلا اف ام هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعينا كونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار والرياح أيضا الهابطة وتطاير الأجسام الغير ثابتة.
0: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: في خريف ظفار الفرحة تكمل باللمة وتكبر مع العائلة. من 5 يونيو إلى 5 سبتمبر تنتظركم تجارب مليئة بالمرح في وقت الطفل بحديقة عوقد، أنشطة تفاعلية وعروض ترفيهية وورش متنوعة، وفي حديقة صلالة العامة تحديات رياضية وبرامج توعوية ضمن فعاليات الحديقة الصحية في خريف ظفار 2026. فعاليات تناسب جميع الأعمار والتجارب تستحق أن تعاش.
1: خريف ظفار شيء
0: يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
2: ظفار شيء ثاني.
0: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات تجارب.

0: قد لا تعرف من أنقذته، لكنه لن ينسى أن هناك متبرعا كان سببا في بقائه. تبرع بالدم.
1: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء ويوم

في اعتقاد شائع أن أي كريم يفتح البشرة بسرعة فهو فعال، لكن بعض كريمات التفتيح مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد خطيرة مثل الزئبق أو الكورتيزون أو مواد غير مصرح بها. هذه المواد قد تسبب ترقق الجلد، ظهور شعيرات دموية، حبوب، تصبغات أسوأ مع الوقت، وقد يصل الضرر إلى الكلى أو الجهاز العصبي إذا احتوى المنتج على الزئبق. لذلك لا تستخدم أي كريم تفتيح بدون معرفة مكوناته أو مصدره، ولا نشتري منتجات علاجية من حسابات مجهولة أو خلطات غير مرخصة. تفاصيل أكثر عن صحة الجلد بنتعرف عليها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبوا.

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: أفضل وقت لحجز التذاكر.
2: يعتقد البعض أن الحجز قبل أيام قليلة أنه رح يوفر المال، لكن في كثير من الحالات تكون الأسعار أفضل عند الحجز قبل موعد السفر بشهرين أو ثلاثة أشهر، كما أن الحجز المبكر يمنح خيارات أوسع للمقاعد وأوقات الرحلات.
0: معلومة على الطاير تسمعوها على هلا

أفكارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: فار
1: ديا صافي 16 حدو قتله
2: دا مش دا دي مش ميه.
3: ليش التدخل المبكر مهم لدى متلازمة داون؟ كل ما بدأنا مع الطفل وهو صغير كل ما تحسنت حياته أكثر. التدخل المبكر يشمل العلاج الطبيعي عشان نقوي عضلاتهم وحركاتهم، علاج النطق عشان نساعدهم يتكلموا بوضوح، العلاج الوظيفي عشان يعتمدوا على نفسهم في أمور حياتهم اليومية. هذا كله يساعد الطفل أن يكون مستقل ويقدر يندمج في المجتمع بشكل طبيعي وحلو.
4: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
5: أنا أحب
6: هلا أبقى.

0: الصيف، المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند، فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الظفار شيء
1: ثاني، يا حي من جاف فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار شيء ثاني.
1: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

رسمي، فنان استثنائي ومبدع ارتقى بمنهجه وثقافته وفنه للعالمية، جعلت منه رقما صعبا في عالم الغناء وصناعة الموسيقى.

الجسمي متفردا بلون موسيقي عصري خاص به، مظهرا رؤية موسيقية فريدة في الألحان والكتابة والتوزيع والغناء، ليصبح أيقونة عالية المستوى يشار إليها لوصف فخامة ورقي الطرح، ليتربع في القلوب كرمز.

صوت الصباح وعلى نغمة الحنين ناخذكم في رحلة استثنائية مع أيقونة الفن.

يمكنك الوثوق به. في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-757-48 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: عندك شنو؟

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: فنيون مدربون من المصنع وتقنيات تشخيص متقدمة ومعايير جودة عالية تضمن التعامل مع سيارتك جيتور بخبرة واحترافية.
2: لا تغير القناة، باقي ثلاث إعلانات ونرجع لكم.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزع على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز جي اس 1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. جي اس 1، طريقك إلى نمو الأعمال.
5: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

إلى جانب الأدوية، يساعد تجنب المحفزات، ممارسة الرياضة المعتدلة، واتباع نمط حياة صحي للسيطرة على الربو. مراقبة الأعراض اليومية وتسجيل أي تغيرات تساعدك وفريقك الطبي على تعديل العلاج عند الحاجة لتحقيق نتائج أفضل. هذه الرسالة كانت من مجلس الصحة الخليجي نحو صحة مستدامة.

0: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كايدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كايدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.
2: يوصل للكل، اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: تنزيلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
4: الطموح، المستقبل والأحلام كلها تحتاج مكان في كل الخيارات، كل الإمكانات، ومكان تشوف فيه نفسك. نحن في جامعة صحار نشبه أحلامك ونحقق طموحاتك. سجل الآن.

0: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط. سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك، أو انتقالك لمنزل أكبر، أو اختيارك لعقار فاخر، تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15، أو أرسلهم إلى 900090. كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93892504، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-4767 أو 2200-9004.
0: كل شيء في حياتنا فيه اختيار. مضطرين نختار شاي ولا قهوة، نسافر أو نداوم، نروح المكان الفلاني أو مكان غيره. بس في أمور الاختيار تجي تلقائيا، مثل الأمور اللي تسهل حياتك وفيها كل شيء تحتاجه. أو بلاس من أريدو باقة تجمع كل الخيارات وكل ما تحتاجه من بيانات، مكالمات، جوال دولي وغيره. اشترك الآن عبر التطبيق. تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: بيتك يزداد جمالاً مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
4: أقدم لكم طيران السلام، حالة الطقس.
5: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعينا، كونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار والرياح أيضا الهابطة وتطاير الأجسام الغير ثابتة.
6: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: مثل ما نحمي بشرتنا من أشعة الشمس، تحتاج عيوننا أيضا للحماية. ارتداء النظارات الشمسية المناسبة يساعد في تقليل تأثير الأشعة فوق البنفسجية ويحافظ على صحة

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به.
1: كل خليجي.
2: هذه الساعة كانت برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. الصفاء.
3: اكتشاف التسريبات مبكرا يوفر المياه ويحافظ على كفاءة الشبكة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.
4: مع فايبر نت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو

0: ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasr.om.
1: تبغي إعلانك يوصل للكل؟ اتصل فينا على 9634-4767 أو 22-00-9004 وخليك مع هالعفهم.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة، زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا. لكل عطر حكاية، وحكاية رويال إنسنس من عمان. لكجري تبدأ من ضفار، موطن اللبان الحوجري الأصيل. نفحات دخانية آسرة تمتزج بالعسل العماني والعنبر الدافئ ولمسات الجلد الفاخر لتمنحك حضورا أنيقا يدوم. رويال إنسنس من عمان. لكجري عطر يجسد إرث عمان في أبهى صوره ويمنحك فخامة تترك أثرا لا ينسى. اكتشف رويال إنسنس من عمان لكجري في صلالة، جراند مول، وعمان مول، ومسقط مول.
3: طريقك ثالث وسريع مثل أواصر؟
4: اسمع هالكافي كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: هالسنة ترى الحر زايد.
1: نعم إنه الوهيب.
0: قيم وحر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم. في سوالف صيفكم مع هلا، نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

يا اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، نمسي عليكم بكل خير، مساءات الخير والمحبة والمودة عليكم يا رب العالمين، وين ما كنتوا تسمعونا اكيد عبر اثير اذاعة هلا فأم، وتحديدا في برنامج صيفكم مع هلا، ومعاكم في بداية حلقة الأسبوع، حلقة يوم الأحد كذا إن شاء الله. نتمنى لكم بداية أسبوع موفقة لنا ولكم، أسبوع يحمل لنا ولكم الخيرات والتباشر يا رب العالمين. طمنا عليكم، كيف قضيتون الويكند؟ كيف كانت إجازتكم؟ أكيد إن شاء الله كذا راجعين بطاقة أحلى وتجديد، يعني نبدأ في الأيام اللي باقيت لنا قبل لا نطلع الويكند اللي بعده. أكيد نحن اليوم أيضا معاكم في برنامج صيفكم مع هلا، ساعتين من عمر البرنامج من ثنتين ولغاية الساعة 4 بمواضيع مختلفة واتصالات أيضا، يعني نتمنى لكم كذلك أنكم تستمعون لنا وتستانسون أيضا بأطروحاتنا لليوم اللي راح تتضمن اتصالات، وأيضا ضيف راح يكون معنا في الأستوديو. خبرونا كذا كيف كان الويكند مالكم، وطمنونا عليكم، شاركونا برسائلكم المسائية على رقم البرنامج 9 3 5 1 0 2 7.

0: عش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: القطع الأصلية لسيارتك من جيتور تضمن الملائمة والأداء والسلامة، وتساعد على تقليل الأعطال والحفاظ على الضمان وقيمة السيارة على المدى الطويل. شبكة مستودعات قوية توفر القطع الأصلية بسرعة مع مخزون مستمر للقطع الأكثر طلبا وتوريد القطع الخاصة بكفاءة.
1: المادة 57 من قانون العمل: يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل الإسعاف الأولية لعماله في المنشأة، وفي حال زاد عدد عماله في مكان واحد على 200 عامل فعليه تعيين ممرض مؤهل للقيام بالإسعافات الطبية أو التعاقد مع مؤسسة مختصة لتوفير تلك الخدمات. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.
2: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 22-00-9004.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1 طريقك إلى نمو الأعمال.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
5: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: I know. اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، رجعنا لكم من جديد وعودتنا، ونروح مباشرة أيضا مع ضيفنا اللي موجود معانا عبر الاتصال، فأكيد نمسي بالخير على الأستاذ أحمد السعدي، وهو أحد الأشخاص اللي يتعالجون خارج وتحديدا في جمهورية الهند. أهلا وسهلا فيك أحمد، نمسي عليك بكل خير.
1: مساء النور أختي، الله يحفظك، وأنا حاليا في جمهورية الهند وتحديدا في منطقة أو ولاية كيرلا، منطقة كوتشي.
0: أهلا وسهلا فيك. بداية يعني إذا رح نسأل اليوم، ما هي الحالة الصحية اللي دعت أحمد السعدي للبحث عن العلاج في الخارج؟ خبرنا عن حالتك الصحية.
1: طبعا أنا جبت المدام، الله يحفظكم يحفظ الجميع، جميع السامعين والمتابعين، حصلنا علاج في عمان، ولكن نحن قلنا من باب إن نشوف علاج آخر، خلينا نقول تجربة جديدة أو بأقل الأثمان، وشفنا كثير من الإعلانات من المشاهير اللي هم للأسف إخواننا ومن أبناء بلدنا، صدقناهم ورحنا تبعناهم يعني إلى دول أخرى بحيث الحصول على قد على افتراض العلاج أفضل وأرخص. ولذلك من هذا الباب انطلقنا إلى بلد غير بلدنا يعني.
0: طيب إيش هي الحالة الصحية؟ يعني إيش المرض؟
1: هو موضوع يخص يعني أمراض النساء، وطبعا أمراض النساء هو علاج بالمضاد، حصلناه في عمان وعند البيت، وهذا من أكبر الأخطاء. طبعا احنا بلدنا الحمد لله متفوقة ومتقدمة في الطب والصحة، ولكن احنا ما يرضينا، لازم نروح بلد برا نشوف، ولكن المشكلة ما في البلد، ما في هذه الناس، المشكلة في الناس اللي روجت، الناس اللي لمعت الصورة، الناس اللي طلعت بلادين الناس أفضل من بلادينا، وهذه المشكلة اللي احنا ضربنا فيها.
0: تمام، يعني الحين أفهم من كلامك أنه المشكلة كانت أنه أنتوا خبركم أحد الأشخاص أن العلاج في الخارج هو أفضل وتكلفة أقل، فأنتوا رحتوا في الخارج الحين في الهند للعلاج على الرغم من توفر العلاج في سلطنة عمان، صحيح أحمد؟
1: نعم طيب. بالفعل متوفر وأفضل.
0: طيب إيش المشكلة حاليا اللي تواجهونها أنتوا في جمهورية الهند ويعني في أثناء تلقي هذا العلاج؟
1: شوفي يا أخي، هم في جمهورية الهند هذا علاجهم، هاي مستشفياتهم، هاي طبيعتهم، نحن ما ندخل في حياتهم، كيفهم هذه حياتهم وهذا اقتصادهم، وانت عارف ان الاقتصاد الفرد عندهم مال 2000 دولار في السنة يعني ما يقارب 80 ريال، ولا بينما نصيب الفرد العماني 20,000 دولار، يعني نحن متفوقين على الاقتصاد الفرد الهندي 7 مرات، الخليج متقدم طبعا عن كثير من دول شرق آسيا. بس الفكرة ان احنا تبعنا مشاهير، للأسف انا اللي زعلان عليه ان اولاد ادنى ولمعوا الصورة ولمعوا الحياة، والله واحد يتكلم كلام، وذاك الفيديو وانا صدرت ما تستهلك طبعا، هذاك الفيديو الجميل المنمق، والله من الريحة ما تروم تنسي، والحر، واحنا المرضى الدوليين خلينا في قورنا حتى الفيديو يوصل. زين، لما جلسنا مع الطريق قلنا له كم السعر؟ قال السعر كم تحصل في بلادي معزز ومكرم، وش يبي عندك انت؟ بس اقول ما منكم انتم، من نحن مشكله كلام مشاهير العصر يعني على الكلمه التضليل والتدليس، حر، واحد يبيع وطنه ويبيع اهله ويبيع ناسه عشان فلوس، والله حرام عيب يعني. يعني وانا اوكي لو البلد الموضوع في البلد ترى من بيننا احنا من بيننا يعني، اما انا اروح بلد برا وش العيال يعني، ناس تتكلف سفر، تذاكر، فنادق، سواقين، أكل، شرب، تأشيرة، ترى الموضوع ما هين، هذا مش برجر، هذا مش يعني، والله يعني حرام والله. عموما أنا قاعد معطيك، قلت شكرا لك، أنا رايد عالج عندك، وبقول الشيء المستشفى هذا اللي واحد من المروجين روج له، والله الكهرباء بندت مرتين، وأقول للمرافق كيف بندت الكهرباء والعمليات واللفت وكذا، يمشي
0: أنا عندي
1: وطلعت يعني المستشفى هذا وعندي الإعلان
0: طيب يعني الحين اللي أفهمه أحمد من كلامك أنه أنت رحت لهذا المستشفى بناء على ترويج أحد الأشخاص أو أحد مشاهير السوشيال ميديا لهذا المستشفى.
1: طبعا عندي بالفعل عندي الأدلة وعندي الإثباتات. مستشفى في الصورة والله المستشفى يعني بسامع الواقع والله من الريحة ما ترمي تسكي في الصالة والله. هذا شيء حسنا تجربة أنا شارككم تجربتي يا أخواني اللي كل يسمعني على أثير على FM هذه الإذاعة الراقية اللي توصل صوت المواطن بكل حق وحقيقة. أقولكم لا تشوفوا الفيديوهات والترتيبات والمونتاج والله الواقع أن ما ترمي تدخلوا حتى الصالة والكهرباء تبند والأسعار غير. يقول لك والله هذا لا هذا سعر العلاج هذا سعر هذه اسمه التحليل والمختبر والفحوصات وهذا الغرفة غير وهذا غير. انت جاي على اساس 500 ريال او 100 ريال بتشوف على 1000 ريال.
0: طيب احمد يعني اول ما رحت هذا المستشفى بناء على الفيديو اللي انت شفته اللي تم يعني نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، ايش الفروقات يلي لاحظتها ما بين الفيديو والواقع؟
1: نعم الفرق الاول البيئه الصحيه الريحه كهرباء بند النظافه الاسعار.
0: الاسعار اغلى
1: طبعا اغلى عن بلدنا يفترض اقل من بلدنا بسبع مرات يفترض. أنا لما تعالج في عمان ب 1500 ريال يفترض تعالج في هذه البلدان الذي التي فيها دخل الفرد أقل عن عمان بسبع مرات أنا أتوقع أني أتعالج ب 400 ريال. وترى صارت أنا طلعت من المستشفى قلت ما ممكن أتعالج في هذا، قال لي هذا مستشفى مشهور ومعروف. قلت لا أبا مشهور ولا معروف ولا بإعلانات ولا بخرابيط. أنا كلمت المراقب قلت أشوف المستشفى صغير مناسب وأنا بروح أشوفه. ورحت مستشفى آخر يعني مركز طبي عراقي بسيط كذا وقعدت مع الدكتورة وشرحت لها وعطتني أقل ب50% من الإعلان اللي قدمه الشخص العماني للأسف من بلدي خلاني أطلع من بلدي وأروح لآخر الدنيا أتعالج بأسعار مضاعفة.
0: طيب طيب طيب يعني لما انت خبرتني انك انت قدمت الفيديو ايضا لحماية المستهلك، خبرني ايش البروسس اللي تبعتها او الاجراءات اللي تبعتها؟
1: اول شيء انا اشكر حماية المستهلك ان من نفسهم اتصلوا فيني وطلبوا مني المقاطع وانا ارسلت لهم كل مقاطع اعلانات المروجين التجاريين الذين يتاجرون بالصحة. واختي العزيزة الله يحفظك ان موضوع الصحة ترى ما برقر
0: أكيد.
1: وليس مخور ولا ملابس ولا تجارة، هذه مهنة واللي روج عنها يجب أن يكون شخص مختص طبيب أخصائي مختص بهذا الجانب. هذه مش تجارة وقم الصيون تجارة عامة، يجب أن نحترم مهنة الطب. هناك البزنس إثيكس أخلاقيات المهنة، يعني أنت ما أبيع واشتري أنا كبرة في السمك بريال كيلو بريال يوم كيلو بريالين، لا هي صحة الإنسان حياة الإنسان. وبعدين الحمد لله نحن عزيزين والله العظيم الحمد لله ملك الحمد والله أني يمكن أرجع وأنا أنا أبوس الأرض اللي أنا عليها معززين مكرمين. يعني شيء نحن كلاس، نحن كلاس الخليج عمان والخليج كلها كلاس. أجي هناك مرمط أنا يحطوني في زاوية حر ونظافة وما في نظافة بينما أنا في بلدي كلاس
0: معززة.
1: أي هنا عيب والله العيب. شوف اخوان العيب ما مستشفى يعتب هذا مستواه. انا اقول عيب اخواننا المواطنين اللي عشان 1000 ريال و500 ريال يروجوا بالطريقه المبالغه. تعالوا روجوا تكلم بس بالصدق لا تبالغ لا تطلعهم خمس نجوم وانت بلدك خمس نجوم وانت ما عشت التجربه وانت ما تعالجت. عيب.
0: إيه تمام أحمد. طيب بعد ما طلبوا منك حماية المستهلك أنك تصور لهم المقاطع الفيديو، إيش الإجراءات اللي صارت بعدين؟
1: أنا طلعت من مواقع المستشفيات مالهم كل المقاطع وكل الناس اللي روجت اللي أنا عرفتهم طبعا في كثير وصلت لهم. حماية المستهلك اتصلوا فيني وأنا في الهند حاليا أكلبس اتصلوا فيني خذوا مني أقوالي وقلت لهم هذه المقاطع وهذه الأشياء. أنا شاكر حماية المستهلك وجزاهم الله خير وانتو جزاكم الله خير. الإعلام وحماية المستهلك اللي تحموا هذا المجتمع من التفضيل الإعلامي ومن التضليل الاستهلاكي. عطيتهم وقالوا أحمد نحن منقوم بإجراءاتنا وجزاهم الله خير أستاذنا تواصل معي. هو تواصل هو المهتم. شوف أنا مهتمتهم هم يبغوا رقمين بطريقتهم الخاصة وجزاهم الله خير. وأنا أتوصل لهم الآن من هذا الأثير كلمة شكر لحماية المستهلك ورئيسها والكوادر الموجودة لحماية المواطن من أي تضليل إعلان أو استهلاك.
0: طيب أحمد يعني أنت بعد ما شفت المنشور اللي طرش يعني اللي تم تداوله ما دخلت مثلا أنت على المستشفى ما تواصلت معها ما عرفت أسعار تكلفة العلاج يعني قبل لا تقصد المستشفى وقبل لا تتعنى وتخسر وتكسر؟
1: أختي من الريحة تلمت يلسي من الريحة والزحمة وقربة بند والله بتشردي تقولي والله ما أريد أنا ما أقصد المستشفى. هذا مستواهم هذا حقهم أنا ما أتدخل فيهم.
0: أي بس قصدي
1: بقول لك شيء محلومة أستاذة أنا لقيت واحد عماني من شناص فعرفني هو قال لي مطعم قال لي ها الشعب علوم والله كذا كذا قال أنا جاي على أساس أني أتعالج بلف ومئتين ريال دفعت 10,000 ريال 10 يقول دفعت طبيعي عرفه قال أنا عرفك طبعا أنا معروف في المنطقة فقال أنا عرفك قلت له كذا كذا قال أنا دفعت 10,000 جاي بلف ومئتين بسبب وش الإعلانات الما صحيحة وغير دقيقة.
0: يعني هو نفس الشيء بعد هذاك الشخص اللي قابلته بعد كان جاي تباعا من ال
1: 10,000 ريال هذاك تدبس جاي بلف ومئتين وانا عندي رقمه حتى ما اعطيته تواصلي معاه الأمانة والمصداقية. يقول 10,000 يقول كيف برت الله الحمد لله الله سهل عليه ودفع 1,200 10,000 ترى شوية.
0: بس كيف يعني دفع 10,000 هو ما عرف تكلفة العلاج قبل لا يعالج؟
1: قالوا له 1,200 والله هذا هو صاحب الرواية وعندي ومستعد أعطيش إياها.
0: إيه بنتواصل معه إن شاء الله.
1: بعطيش رقمه عندي الحمد لله أني خليت رقمه.
0: بس كيف دفع؟
1: هو يقول أنا سلت الأوراق هو يقول أنا سلت الأوراق قالوا لي 1,200 لما جيت قال له عشان كربته يقول طلع عندها كذا وسووا لي كذا والفحوصات القديمه ما نفعها بيسوي لك فحوصات ولا بنعمل كذا ولا السرير كذا ولا كذا. صارت قصه يقول دفعت 10,000 طبعا 10 قد يكون هو تكلفه السفر والاقامه وكذا بس احنا حصلنا احنا الحين دفعنا بندفع كثير يا ليت تعالجنا في بلدنا يا ليت تعالجنا والله ما تعبنا هذا التعب والله ولكن احنا واصلين لنا قدامنا واصلين خلص امورنا ولكن انا ما رحت نفس المستشفى اللي مروجين لهذه الشباب مكان ثاني لان انا اتحدث اللغه الانجليزيه ومتخصص في اللغه ومتخصص في الامور هذه فعارف اتفاهم مع ادير الموضوع.
0: طيب يعني إيه طيب أحمد يعني ما من المفروض أن تكون هناك يعني آلية يتبعها الشخص للتحقق من جودة المستشفيات قبل لا يسافر حتى ولو كان يعني ترويج من أحد صناع
1: المشكلة أنه ما في آلية أنا أكون مع صحيح أختي في آلية نحن طبيعتنا اجتماعيين خاصة العمانيين ناس طيبة وتسمع الكلمة أنا اليوم ما أتوقع مواطن عماني مثلي مني وفيني إنه يدلش علي ولا يجي الصورة إحنا بلد واحدة وإيش واحد وبيت واحد وقيادة واحدة إحنا ما نتوقع نحن ترى ما مختلفين في الثقافة إحنا ثقافة واحدة إحنا ما مثل دول ثقافة مليون مليون دين مليون ثقافة مليون لغة لا إحنا كلنا صحن واحد ناكل ما ممكن والله نحن نحب بعض ونحترم بعض ونزعل على بعض احنا ما نفكر في التفكير ما نحلل يعني انا اليوم احمد الشعبي اذا قلت اخواني خذ المستشفى زين انا اقول لك انت 80% بيسرقوني لان ما بيحط ببالهم ان ابن بلدي بيغشني برا بلدي ما ممكن هذا احنا هذا الشيء الحمد لله تربينا عليه جيل بعد جيل.
0: واضح احمد. طيب احمد يعني رساله اخيره اليوم حاب انك توجهها للمستمع عن تجربتك اللي صارت.
1: رسالتي للمجتمع أول شيء رسالتي للمشاهير ما تبغى تخاف ربك هذا بينك وبين ربك ولكن يعني حاسب على أبناء بلدك اللي بيتكلف لو هذا في بلدك قبول أوكي برجر مخور ملابس هريس ما مشكلة بريالين وخلاص بس هذا الإنسان بيتكلف سفر وفنادق وبيتعنى وإحنا الحمد لله عندنا، شوف لا تقارن دول الخليج بأي دولة شرق آسيا، إحنا متقدمين في كل جوانب الحياة الحمد لله. نصيب الفرد الخليجي يبدأ من 90,000 دولار إلى أقل 20,000 دولار نصيب الفرد، بينما دول الجانب الاقتصادي أنا أتكلم نصيب الفرد، يعني إحنا عندنا مثلا المواطن إحنا نصيب الفرد عندنا ما يقارب 800 ريال، هم نصيب الفرد 100 ريال، وين فرد السبب والله؟ إحنا حاسين كلاس أدي هني. أوكي، لذلك نصيحتي للمشاهير وللمروجين، روج بس لا تبالغ، تعال بتروج روج، إحنا ما نحن بس لا تبالغ، لأن راح تتضرر أسر والضرر والناس، لا تبالغ. واحد اثنين كل أنا أنصح نفسي اللي يحصل علاج في عمان أو الخليج يتعالج في عمان أو الخليج، اللي يحصل علاج اللي يكون السعر لا، السعر في عمان وغير عمان أو الدول اللي نقصد فيها الجمهورية اللي أنا فيها متشابه، أو روح لو كان ما في مشاهير، لأن هذا المشاهدات الجماعة مع الكفل كيف يعني تضخم في الأسعار يزيد السعر، يقول هذا خليجي بيدفع ويلا خليه ناخذ نستفيد من وراه. ما تروح عيادات ثانية بعيد عن موضوع العيادة بيكون حصل على السعر جيد. إذا حصلت سعر، إذا حصلت علاج في عمان أو الخليج عالج في بلدك، لا فنادق لا سفر لا تأشيرة لا سواقين لا أكل لا مطاعم لا حد يدخل. عندنا وزارة الصحة العمانية الحمد لله، أنا كنت موظف سابق وزارة الصحة المعلومية، ولا عمري سويت علاج على عيادة ولا مستشفى، وأنا موظف سابق وزارة الصحة، مستحيل أسويها، لأن هذه مهنة الطب الأطباء والصحة للمختصين في الصحة، ما أي واحد مروج للبرجر والمشاكيك والهريس والجح يتكلم عن الصحة والطب، ما يفهم
0: واضح.
1: ما يفهم
0: واضح.
1: فأرجوكم الصحة ابتعدوا عنها، وأنا أرسل المشاهير ابتعدوا عن الصحة وابتعدوا عن التعليم، على موضوع التعليم ما بخبرش عنا في موضوع ثاني بعد صاير في التعليم. البرقى صاروا يتكلموا عن التعليم، ما انت اشتراك عن التعليم اشتراك، اتكلم موضوع ثاني بعدين بعد ما ارجع من هند
0: ان شاء الله.
1: الأخوة والأخوات لا تسافروا اذا عندكم علاج في سلطنة عمان، سواء مستشفى حكومي او مستشفى خاص، لو 10% زيادة عالج في بلدك، لان 10% تدفع تذاكر وفنادق وأكل وشرب ومرمطة وتلقى.
0: واضح واضح أحمد، الله يعطيك العافية ونتمنى لكم السلامة يا رب العالمين، وأكيد يعني اليوم رسالتك وصلت لجميع المستمعين، ومن الضروري فعليا اليوم أخذ الحيطة والحذر، وأيضا لابد من أن اليوم الشخص المعلن يكون عنده ذمة وضمير خصوصا فيما يتعلق بصحة أبناء شعبه. فالله يعطيكم العافية أحمد السعدي، وهو أحد الأشخاص اللي يتعالج في جمهورية الهند. تفضل.
1: عندي طلب أخير قبل لا نغلق هذه المحادثة الرائعة، اللي من القلب للقلب، أني أطالب وزارة الصحة أو حماية المستهلك منع أو مراقبة جميع إعلانات المشاهير حول ما يتعلق العلاج بالخارج، حتى الآن مؤقتا إلى بكرة تشوفوا حل الأقل مؤقتا حتى ما تزيد الإحكام.
0: واضح إن شاء الله رسالتك واصلة.
1: تعليق إعلانات، تعليق إعلانات العلاج بالخارج حتى إشعار آخر
0: إن شاء الله.
1: والله أتمنى هذا القرار يصدر الليلة قبل بكرة، قبل أي الوفود الآخر، اللي احنا كل يوم نشوف وفود جديدة جدا.
0: أكيد إن شاء الله هذه رسالة تأخذ بعين الاعتبار. شكرا لك أحمد، ويعني نتمنى لكم السلامة والعافية لكم يا رب.
1: هلا أسلم على اهتمامكم بالشأن العماني سواء في داخل عمان أو خارج عمان.
0: الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أحمد، مع السلامة.
1: الله يحفظك. شكرا لك.

0: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلاب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.

0: لك. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة وتتشكل العقول، هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: حياكم الله مساء مستمعينا، عودة لكم من جديد، وأيضا نروح مباشرة إلى اتصالنا الثاني ونمسي بالخير على الأستاذ سلمان الفارسي، عضو المجلس البلدي في محافظة جنوب الشرقية، ممثل ولاية مصيرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ سلمان.
1: أسعد الله مساكم، حياك الله.
0: حياك الكريم. بداية أستاذ سلمان، يعني بصفتك أيضا ممثلا للولاية في المجلس البلدي، اليوم كيف تصفون الواقع الميداني في ميناء مصيرة بعد انتشار صور موثقة لانتشار المخالفات قبيل انتهاء مهلة للسفن الراسية في الميناء؟
1: بداية نوجه الكلام كلمتني لأصحاب السفن، أن إحنا دائما ما نقصد أصحاب السفن في الرسو من عدم الرسو. هي هناك إشكالية متكررة لها تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات، هي المخلفات البلاستيكية. طبعا المخلفات البلاستيكية في الفترة الأخيرة قامت هيئة البيئة ودائرة بلدية مصيرة بالإضافة إلى القطاع الخاص شركة بيئة بمسح أغلبية شواطئ الولاية. تخيلي الكمية المستخرجة ما يقارب 40 طن من المخلفات البلاستيكية. هذه العملية تتكرر احنا دائما. بالنسبة للوضع في ميناء مصيرة، ميناء مصيرة أو ميناء العبارات في مصيرة يعتبر هو الواجهة الأولى أو واجهة بوابة دخول ولاية مصيرة، بحكم أنه هي المدخل الرئيسي سواء للأهالي أو الزائرين. فالوضع أعتقد نضعه في السياق الصحيح، ما نشاهد مخلفات بلاستيكية، تراكم نفايات في الحوض، ليس مشهدا جديدا كما ذكرنا. وفي الوقت نفسه هذا المرفأ أو هذا الميناء مخصص أساسا للعبارات، مش مخصص لرسو سواء سفن الصيد الساحلي أو الحرفي لفترات طويلة. وجود السفن داخل الحوض ورمي المخلفات بشكل متكرر، نتكلم عن المخلفات البلاستيكية، ما تطرقني إلى المخلفات الزيوت، ما تطرقني إلى الله يكرمك الفضلات الآدمية اللي يتم التخلص منها مباشرة في البحر. فحنا نتكلم اليوم ما يطفو على السطح اللي هو المخلفات البلاستيكية. فالوضع ينظف بين فترة أخرى، لكن ما زالت الإشكالية موجودة. وأكرر ومرة ثانية نقول حنا ما نتكلم عن أصحاب السفن رسوها داخل الميناء أو من عدمه، أن فقط كنا نناقش على هذه على مدى هذه السنوات هو وجود هذه المواد البلاستيكية.
0: طيب أيضا يعني أستاذ سلمان، اليوم هل تعتقد أن هذه التراكمات بما يتعلق اليوم بالنفايات البلاستيكية هي نتيجة لتكدس السفن أو الوحدات البحرية المتوقفة، أم أنها يعني تعكس نوعا ما غياب في آليات الرقابة والنظافة الدورية للمرفأ لربما؟
1: بالنسبة للمرفأ أعتقد لا، متأكد أن هناك في شركة تم التعاقد معها على أساس تنظيف الميناء بشكل دوري من قبل إدارة المرفأ. كذلك دائرة بلدية مصيرة جزاهم الله خير قائمين بعمل جبار في هذا الجانب. تقريبا كل 3 أيام 4 أيام يتم نقل المخلفات التي تجمع داخل حوض الميناء. هناك بعض اللحظات تطرق على أساس أن هذه المخلفات تقلب في الرياح الموسمية، فلو فرضنا في هذا الكلام الحوض مغلق فقط له بوابة، وبوابته موجودة في الجهة الشمالية الغربية، فالمخلفات اللي جالسة تصدر داخل حوض الميناء من داخل حوض الميناء ما تجي من خارج حوض الميناء أبدا. فهي أعتقد قياب التوعية الصحيحة للعاملين على هذه السفن، فهم أغلبيتهم من العمال الجالية بوافدة، ما عنده خلفية أو ما وصلت الصورة بالشكل الصحيح أن يمنع رمي المخلفات أو أن يتم جمع المخلفات في أماكن مخصصة. فدائما توجد المشكلة متى ما وجدت هذه السفن، وجدنا المخلفات البلاستيكية، رمي حتى بالنسبة للشواطي، رمي علب الزيت المحركات. فالمخلفات مرتبطة بالعمال الوافدة ولا مرتبطة بالصيادين العمانيين. أكثر الأوقات وتقريبا بنسبة ما لا يقل عن 95-98% هي مرتبطة بالعمالة الوافدة.
0: طيب يعني هل وردتكم اليوم كمجلس بلدي شكاوي من الصيادين أو مرتادي الميناء حول تأثر حركة الملاحة أو البيئة البحرية بهذا المخالفات؟ عن المخلفات.
1: هو منظر أختي حوراء لما تشوفي المنظر وأنت داخل أساس ولاية وتكون واقفة الولاية عبارة عن مخلفات بلاستيكية وتجمع أوساخ، هذه بحد ذاته يفترض أن يعني أعضاء مجلس البلدية وغير أعضاء مجلس البلدية يوصلوا للمسؤولين الرسالة اللي يشاهدوه. نعم هناك شكاوي كثيرة من سواء من المواطنين ووصلتنا ملاحظات من الزائرين للولاية. بالنسبة لإعاقة حركة العبارات، لا ما في إعاقة لحركة العبارات داخل الميناء، تخرج وتدخل بسهولة. لكن فقط هذا المنظر اللي جالس يصير هو منظر غير حضاري ومنظر مشوه، حتى اللي يجي ياخذ صورة سواء من أجمل مواقع للغروب في ولاية مصيرة حوض العبارات أو ميناء العبارات، فتجدي ممتدة على مسافة 100 متر 200 متر مخلفات بلاستيكية، فمنظر غير حضاري ومشوه. فبعضها تنزل الأختي في التحت، يعني تروح مباشرة إلى القاع، يعني إحنا جالسين نشاهد الآن ما على السطح، ما رحني أو ما ذهبني إلى قاع الحوض الميناء.
0: طيب يعني أيضا أنتوا اليوم عملتوا إعلان حظر بشكل صريح جدا حول ما يتعلق برمي المخلفات، يعني طيب من جانب آخر يعني هل هناك إجراءات قانونية أو غرامات رح يتم تطبيقها على مسألة المخالفين والمتسببين يعني في هذا التلوث؟ لأنك أنت يعني مثل ما خبرتني أن كم تقريبا 50 أو 80 طن من المخلفات خبرتني، فهذا يعني كمية جدا كبيرة، فلابد يعني من وضع قوانين صارمة حول ما يتعلق في هذا الموضوع، أم يعني إنها توجد أم إنها ما توجد.
1: طبعا بالنسبة للتشريعات هناك تشريعات واضحة تمنع إلقاء المخلفات ومنها المخلفات البلاستيكية والنفايات في البحر والمواني وحتى على الشواطئ واللودية، قوانين وتشريعات واضحة. اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المائية الحية الصادر في 26 كذلك تحظر إلقاء المواد البلاستيكية والنفايات وغيرها، بالإضافة إلى قوانين هيئة البيئة كل ما يضر بالبيئة البحرية، فكثير قوانين وتشريعات موجودة. حنا كدورني طبعا رفع إلى سعادة الدكتور المحافظ الموضوع، وتم الاجتماع في مكتب والي مصيرة أكثر من مرة مع الجهات المختصة، فكان التوجه الأخير أو التوجيه الأخير بخصوص التنبيه بأن خلال فترة معينة أعتقد أعطوا مهلة لشهرين أو ما يزيد عن شهرين حتى يتم إخراج هذه السفن من حوض الميناء. حنا نتكلم حوض الميناء العبارات. فهنا يأتي دور إدارة مرفأ مصيرة والأخوان في وزارة النقل والاتصالات على اتخاذ الإجراء أو تطبيق الجزاء القانوني المناسب تجاه المتجاوزين. حتى أمس أعتقد بعض السفن ما زالت تتواجد في حوض الميناء وبعض السفن خرجت من حوض الميناء.
0: واضح. طيب يعني ختاما معك استاذ سلمان، هل هناك خطة طوارئ عاجلة لشفط وتنظيف هذه المخلفات البلاستيكية قبل إخراج الوحدات البحرية، طبعا عشان نضمن عدم تسربها للعمق البحري؟
1: بالنسبة كأعضاء في المجلس البلدي بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخاصة ودعم حتى من الجهات الخاصة، وكذلك في السنوات السابقة كانت الجمعية العمانية للصيادين هيئة البيئة بالتعاون مع الجمعية العمانية للصيادين قامت بعدة حملات لتنظيف هذه الشواطئ ومستمرين، مثل ما ذكرت لك خلال الأسبوع الماضي هيئة البيئة قامت بدور جبار في تنظيف الشواطئ. فاللي يحتاج حاليا الميناء اعتقد قبل يومين تم تنظيف الاجزاء كبيره من الميناء من المخلفات الموجوده على السطح، حاليا يحتاج الى تنظيف القاع. اعتقد خلال الاشهر القادمه بانتهاء الرياح الموسميه راح ننسق مع الاخوان في عملية تنظيف حوض الميناء بواسطة قواسين. والحمد لله بالنسبة لجانب التنظيف هو مستمر، يعني احنا ما توقفنا حاليا يمكن سبع سنوات من 2021 وقبل تنظيف شواطئ، تنظيف قاع، اظهار الاشكاليات الموجودة في المصايد في القاع بسبب التلوث البلاستيكي او الشباك المحظورة. لكن الإشكالية أختي حوراء اليوم أنت تقومي بتنظيف لا، فكل مرة ترجع لك أنت المواد البلاستيكية هذه، المواد القنينات البلاستيك حنزرقاني يعني شهريا تتكرر. فيفترض أن يتم معالجة المصدر، هل هذا المصدر يأتي من سفن صيد، أنا أتكلم طبعا خارج الميناء حاليا، هل يأتي من سفن صيد الموجودة، هل يأتي من سفن تجارية، وهل يأتي من قوارب، وين ما يعني المصدر اللي جالس اليوم يرمي هذه الكميات الكبيرة في البحر والبحر يلفظها مباشرة على الشواطئ. يحتاج وقفة هذا الجانب
0: بالنسبة يعني للمينا. ما عرفت المصدر
1: والله. شوف بالنسبة للمينا احنا متأكدين، يعني شبه متأكد، وعني صور وثقني يعني وثقت بنفسي بعض السفن ترمي المخلفات داخل حوض المينا، يعني معني بالدليل انه موجود سفن كانت ترمي مخلفات داخل حوض المينا. الفترة القادمة يفترض من الاخوان في ادارة مرفأ مصيرة الاهتمام بهذا الجانب، متابعة دورية، اتخاذ الاجراء القانوني حسب المتبع لديهم بالنسبة للمتجاوزين. طبعا دائرة بلدية مصيرة مستمرة في عملية التنظيف بشكل دوري بالتعاون مع شركة بيئة، يعني من ناحية الجهات القائمة على جمع المخلفات أو تنظيف الولاية قائمة بدور جبار، ونشكر القطاع الخاص متعاون في هذا الجانب، متطوعين متعاونين. يبقى الأشخاص اللي جالسين اليوم يمهنوا مهنة الصيد إذا كانت عمالة وافدة هي المتسبب في هذا، يفترض أن تخاطب بلغتهم، يعني ما يمكن ما فاهمين أو ما وصلتهم الرسالة بالشكل الصحيح. يفترض أن تكون في حملات توصلهم بالشكل الصحيح، حتى لو في مبادرات تفتح وراء اليوم. يعني لو يتم المادة الخامة دي البلاستيكية بإمكان تجميعها بشكل صحيح، يتم التعاقد مع أحد الشركات على جمع المواد الخام، يتم إعادة التدوير. في نفس الوقت احنا رايحين نكون حافظنا على البيئة البحرية، استفادوا هم من المخلفات او القنينات الماي الفارغة بقيمة رمزية في اعادة تدويره، والمادة الخام متوفرة. يعني نكلمك قبل اسبوع 40 طن، العام الماضي كانت عندي احصائية 18 طن، اللي قبله يمكن ما يقارب 20 طن. فكل مرة المادة الخام متوفرة، المخلفات متوفرة، بس يبغى كيف آلية التنظيم هي بحيث أن تكون في المكان الصحيح. وبإمكان الأخوان في دائرة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه شوفوا هل في شركات في محافظة جنوب الشرقية بإمكانها تستلم هذه الكميات ويتم إعادة تدويري، ينسقوا مباشرة مع أصحاب السفن أو أصحاب القوارب أن يتم تجميعه في نقطة في الميناء خارج الميناء في نقطة محددة معروفة كم الكمية الموجودة. كذلك يفترض اليوم اعتقد من الواجب، وهذا النظام متبع سواء في الدول الجوار او الدول العالميه، ان حتى كميه الماء او كميه المون اللي طالع على ظهر السفينه سواء كانت سفينه صيد او غارب او سفينه تجاريه تعرف كم، فعند رجوعها يفترض انها تكون موجوده، فهناك موظف مختص يتابع هذه الاشياء. تبديل الزيوت، كذلك آلية تخلص اليوم من الفضلات الإنسان وين تروح، هل تروح في البحر مباشرة؟ إذا تروح

0: اعتبار علشان يعني فعليا اليوم نقدر نوصل لأقل الأضرار.
1: صحيح صحيح. يفترض ناخذه بدور تكاملي بعيدا عن يعني ما اتكلم على فلان او اتكلم على شخص ثاني انك لا ترسو او لا تجيب سفينتك في الموغا. لا حنا نناقش قضية موجودة يفترض الجميع يتكاتب عليها من جهات حكومية ومن جهات قطاع خاص.
0: واضح جدا. الأستاذ سلمان الفارسي عضو المجلس البلدي في محافظة جنوب الشرقية ممثل ولاية مصيرة. شكرا جزيلا لك أستاذ سلمان على وقتك.
1: شكرا أسعدني تواصلك.
0: يعطيك العافية. شكرا جزيلا.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: أفضل لكل الناس.
1: المزيد بانتظارك مع برنامج المكافآت من بنك مسقط. اكسب نقاطا بسهولة مع معاملاتك المصرفية اليومية، واستبدلها بتذاكر سفر، إقامات فندقية، منتجات وغيرها المزيد. استكشف المكافآت عبر التطبيق أو الإنترنت اليوم. لمعرفة المزيد يرجى زيارة www.bankmasqat.com. تطبق الشروط والأحكام.
2: السلام عليكم يا جماعة، ما تردوا عليها؟ أنا دليكم بقطع عنكم الواي فاي.
3: با لا تقفل، أنا في نص الجيم.
4: بابا عندي ميتينج أونلاين.
5: تكفى يا تاجراسي، عندي مكالمة مهمة.
2: طول اليوم حد يسمعني، بس ما شاء الله من قلت واي فاي توحدة العائلة.
6: لأن في البيت الكل يعتمد عليه، اختر خدمة منزلي فايبر أو 5G من أريدو واستمتع بالإنترنت بكل زاوية في بيتك.
2: دعم لا حياة لمن تنادي، بروح أضرب لي فنجان قهوة.
6: اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك. يقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
7: من هلا أفهم، هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعينا، كونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار والرياح أيضا الهابطة وتطاير الأجسام الغير ثابتة.
8: صيفك على كيفك،

0: ساعتين على برنامج هلا كافيه. هلا
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
2: سمعت هالصوت؟ هذا ما مجرد صوت جهاز الدفع لمشترياتك، هذا صوت فرص فوزك بجهاز آيفون وساعة أبل. تريد تعرف كيف؟ ما عليك إلا تتقدم بطلب الحصول على بطاقة فيزا الائتمانية من بنك مسقط وإنفاق 200 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على آيفون 17 برو أو 100 ريال عماني أو أكثر لتدخل السحب على ساعة أبل سيريس 11. 30 فائز بآيفون، 42 فائز بساعة أبل، يعني 72 فائز كل شهر. حول مشترياتك إلى فرص للفوز. تطبق الشروط والأحكام. يسري العرض لغاية 30 سبتمبر 2026. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة بنك مسقط. .om

0: الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: صيفكم مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
2: صيفكم مع هلا.
3: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وبياكم، ووصلنا معاكم في ساعتنا الثانيه. طبعا ساعتنا الاولى كانت تتضمن اتصالات، خذينا اتصالين، وفي ساعتنا هذه اكيد معانا ضيف في الاستوديو، فخلوني اروح مباشره واعرفكم على ضيفي. معاي محمد بن احمد العجمي، وهو رائد في المشاريع السياحية. بداية أكيد المساء عليك بكل خير محمد، وطمني عليك.
4: الحمد لله، كيف أموركم؟ طيبين
3: الحمد لله بخير وعافية.
4: مشكورين على الاستضافة وسعيد جدا تواجدي معاكم اليوم.
3: أكيد والله، ونحن يعني أسعد، ويعني حابين أيضا نتعرف على أوسيفا لاونج. عرفنا عليها.
4: أوسيفا لاونج طبعا عبارة عن حلم كنت أعيش أنا من فترة. الفكرة في بالي بس ما كنت محصل المكان المناسب اللي أنفذ فيها الفكرة هذه.
3: تمام.
4: في البداية أوسيفا لاونج عبارة عن صالة زجاجية مغلقة مطلة على البحيرة في منطقة السيب. فالبحيرة ما شاء الله موجودة يمكن أكثر من 20 سنة صار لها، بس ما كانت مستغلة بالشكل الصحيح. ففي مشروع استثماري ما تابع لنا إحنا اسمه قرية المغامرات. أي. استثمروا المساحة هذه. ومن خلالهم بعد زيارتي لهم عدة مرات شفت أن المكان صراحة محتاج إلى شيء مميز يعني. فمن هنا بديت أفكر كذا، وجتني عاد فكرة الأوسيفا لاونج. بدينا عاد بالتنفيذ مباشرة. اشتغلنا على الموضوع تقريبا قبل 3-4 شهور، عملنا تخطيط مبدئي، عملنا دراسة جدوى، عملنا كذا، جمعنا كل الأشياء اللي محتاجينها وانطلقنا. كان بداية. وبعد ما جهز المكان طبعا ردة فعل الزباين بشكل عام كانت ما طبيعية. انبهروا جدا بالمكان.
3: حلو.
4: كونها فكرة أساسا مميزة، يعني فكرة الاستراحات موجودة في كل مكان.
3: أي.
4: فكرة المنتجعات السياحية موجودة في كل مكان، بس في مكان نفس هذا وبالطريقة هذه شيء مميز كان.
3: جميل جميل.
4: كذا الفكرة يعني.
3: حلو. يعني تقريبا من ياتك الفكرة ألين خلصت مرحلة التنفيذ كم المدة، الفترة الزمنية؟
4: تقريبا ما كانت أكثر من 6 أشهر. يعني من النوع اللي ما أحب أفكر زيادة، لأن إذا فكرت بزيادة ممكن تضيع الفكرة.
3: طيب إيش يعني الاحتمالات أو المخاطر يلي حطيتها في بالك إنه من الممكن إنها تواجهك؟ يعني
4: طبعا حطيت في بالي أول حاجة العوامل البيئية، يعني كل المكان أولا قريب من البحر.
3: أوكي.
4: ثاني حاجة صاير على البحيرة، وإحنا عاملين حتى امتداد كذا، صاير كأنه عندي جالسة في الجلسة تحسي نفسك في وسط البحيرة هذه. فأخذنا بالعوامل أول شيء الطبيعية، أنا لازم الأشياء اللي نستخدمها كلها تكون ضد الصدى، تكون من ماتيريالز قوي طبعا للهيكل الخارجي. فبنينا على هذا الأساس، حتى نوعية الصبغة المستخدمة، نوعية الحديد اللي استخدمناها. صح أن كلفتنا مبالغ أكبر، لكن احنا كنا مفكرين على شيء يضمن سلامة الزباين عندنا ويظل معانا يعني على اللونج تيرم.
3: حلو. يعني هي استراحة صحيح؟
4: يعني
3: الإيجار كذا ناس تستأجر، مساحتها كيف؟
4: كمساحة تستوعب تقريبا من 2-15 شخص. وإحنا عاملين حتى باقات بحيث أنها تناسب كل الفئات، في باقات معينة تناسب الأعداد البسيطة. ممكن يحتفلوا فيها بعض الاحتفالات، عملنا باقات تناسب أصحاب المشاريع يمكنهم يعملوا فوتوشوت في الموقع. يكون الإضاءة والمكان كذا شيء ممتاز. واستهدفنا نفس الحاجة للشركات اللي عندهم حابين يعملوا ميتينج أو حاجة، وحتى التجمعات العائلية.
3: حلو.
4: فعملنا حلو. بلان، وعملنا حتى قائمة أسعار محددة لكل فئة من هذه الفئات، بحيث أنه ما تكون عندنا يعني قائمة أسعار واحدة ما تناسب أصحاب المشاريع أو.
3: حلو.
4: فحاولنا نستهدف الكل بما يخدمنا ويخدم الزبون معنا.
3: ممتاز. يعني عملتوا أكثر من باقة، باقات مختلفة. حلو. طيب أنا أشوف يعني اليوم أغلب رواد الأعمال اللي متوجهين في هذا القطاع متوجهين للأماكن اللي تستهدف الكابلز، يعني أكواخ، مخيمات كذا الأشياء الصغيرة حق الكابلز يف بالك إنك يعني تضم.
4: إحنا استهدفناهم بعد من ضمن ال.
3: بس المكان كبير.
4: المكان كبير بس إحنا حاولنا حتى دائما أقول للفريق اللي معاي خلونا إحنا نخلق سبب للزبون إنه يحجز معنا. فأكثر من مرة كنا نعمل مثلا جلسات تصوير ونعمل محتوى كامل إن شخصين يحتفلوا بمناسبة خاصة مثلا أو عائلة تحتفل مثلا بتخرج ولدهم أو ليلة سينمائية مثلا.
3: حلو.
4: فإحنا نخلق أساسا سبب للزبون إنه يحجز معنا. استهدفنا طبعا مثل ما ذكرت لك كل الفئات.
3: حلو.
4: بما فيهم الشركات، حتى جبنا بعض المودلز إنهم يعملوا فوتوشوت معنا.
3: ممتاز.
4: عشان نخلق إحنا سبب، فالناس لما تشوف الفكرة على أرض الواقع بتحب إنها تجي وتطبقها معنا، سواء كانوا كابلز مثل ما ذكرتي أو شركات أو أصحاب المشاريع اللي هي المنتجات وغيرها يعني.
3: ممتاز. الحلو في الموضوع إن عرفتوا كيف يمكن تروجون أو عملية التسويق كيف كيف تلعبونها. الاستقطاب أكيد عدد كبير من يعني من شريحة جدا كبيرة من المجتمع، ونحن أكيد مكملين في هذا الحوار مستمعينا، ولكن نروح لفواصل ساعتنا وربع وبعدها راجعين لكم من جديد.
5: المادة 33 من قانون العمل: يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة ومحررا باللغة العربية من نسختين لكل طرف نسخة، ومع ذلك يجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد. وإذا لم يوجد عقد عمل مكتوب جاز للعامل إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات، ويجب أن يتم اعتماد العقد من الجهة المختصة. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل.
6: في مؤسستك أنت تدير الوقت، الجهد، الموظفين وحتى العملاء، لكن السؤال ليش ما تدير بياناتك واتصالاتك؟ عمان تل تمنحك الأفضلية مع باقات الأعمال الجديدة للهاتف النقال، باقات مبتكرة تمنحك حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. أنت المدير، في باقات الأعمال آجلة الدفع، مرونة أكثر، تحكم أكبر، وقيمة تتماشى مع نمو أعمالك، مع بيانات ولقائق سنوية مقدمة مسبقا. باقات الأعمال الجديدة من عمان تل، حرية في الاستخدام ومرونة تحت أمرك. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة omantel.com.
7: خلي هلا FM

لحمة؟ فكر بعد يوم طويل براحة بيتك ولحمة العيلة مع الأثاث الراقي اللي يفتح النفس.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا ورجعنا لكم من جديد وأيضا مكملين في حوارنا لليوم. نروح أيضا معك اليوم محمد. طبعا مثل ما قلت انت تحت الهواء انه لما تبدا تضرب اول مسمار لابد من انه تطلع لك بعض يعني الصعوبات او التحديات. طيب اذا راح نركز على الصعوبات التشغيليه اللي من الممكن انها تواجه هذا النوع من المشاريع، يعني هل تكون على صعيد اداره الصيانه او مواسم الاقبال مثلا او حتى المنتحلين لاصحاب هذه الانشطه؟
1: بالضبط. هو تقريبا في فكر يمكن قد يكون خاطئ ان المشروع مجرد انه يجهز كمبنى أيه. إن خلاص هنا احنا انتهينا من مرحلة التشغيلية والتجهيز وخلاص نبدأ ندخل أرباح مباشرة أو نبدأ نستقطب الزبائن وانتهى الموضوع. بس أساسا المشاكل ما تبدأ إلا من أول يوم للتنفيذ أساسا وتستمر من استقبالك لأول زبون تبدأ المشاكل التشغيلية. طبعا على مستوى كل الأصعدة اللي ذكرتيها أهم مشكلتين أو تحديين من ناحية التشغيلية اللي نواجهها من تجربة شخصية. أول حاجة اللي هي موسمية الطلب بس ما ذكرتي. يعني مشروع أي مشروع سياحي بشكل عام نتكلم، أي مشروع سياحي ما مرتبط بحاجة أساسية لدى الناس فيروحوا لها مثلا مثل ما تقولي مرتبطة بإجازاتهم، مرتبطة بمثلا رمضان، مرتبطة بالصيف، مرتبطة بالشتاء، مواسم معينة. فتبقى هنا عاد شطارة كل صاحب عمل، كل شخص ريادي أنه كيف يستغل هذه الفترات بدل ما تكون نقطة ضعف أنه يحولها إلى
0: نقطة قوة
1: من خلال عدة أفكار معينة. يعني على سبيل المثال مثل ما ذكرت لك قبل انه هو يخلق سبب اساسا للزبون انه يحجز معه. يعني احنا على سبيل المثال كنا نواجه تحدي في الفتره الصباحيه. احنا عندنا المشروع اللي مشتغلين عليه ناجره على فترتين، في فتره صباحيه وفتره مسائيه. فعالجنا المشكله اللي هي في نقص الحجوزات في الفتره الصباحيه ان عملنا تعاقد مع احد المطاعم القريبه من المنطقه اللي احنا فيها. فصار الشيف بنفسه يجي ويعمل اكسبيرينس انه يوفر الفطور في الجلسه معنا.
0: حلو.
1: فصارت الناس حبت الفكرة وصارت الحجوزات الصباحية تساوي الحجوزات اللي في المساء.
0: جميل.
1: فاشتغلنا على هذه النقطة. نقطة ثانية حتى تعاقدنا مع سبا. فالسبا يجي بالستاف ماله كامل يعمل السيرفس معانا في اللونج في الفترات اللي احنا نحس فيها مثلا ان في نقص في عدد الحجوزات وكذا. فهذا من ناحية الموسم. الحاجة الثانية اللي هو التحدي التشغيل الثاني اللي هو الحفاظ على مستوى واحد من الجودة طول فترة التشغيل. يعني في كثير من المشاريع نلاحظها أن صاحب المشروع من يبدأ بطاقة عالية، يبدأ بطريقة جدا ممتازة، يركز على دقة التفاصيل، بس هذا الموضوع يكون مجرد موضوع لحظة، يعني ما يكون عنده طول نفس على المدى الطويل، ما عندهم فكرة معينة للاستدامة أو لتسيير المشروع على المدى البعيد. فتلاحظ أن مستوى الخدمة هذا قد يكون هالشيء متكرر أكثر حتى في مجال المطاعم وغيره. يعني تلاحظ مثلا طعم الأكل في البداية يختلف عن بعد مرور سنة أو سنتين. نفس هذه الفكرة موجودة حتى في القطاع السياحي لأنه محتاج إلى صيانة ومتابعة جدا تفصيلية ودقيقة وقد تكون أهم حتى من قطاع المطاعم، خصوصا نتكلم عن مشروع مثلا سياحي في أمور كثيرة مرتبطة بالسلامة على سبيل المثال. أحواض السباحة اللي موجودة محتاجة إلى عناية خاصة عشان ما تنقل نوع من البكتيريا للزباين. الأدوات كلها الموجودة، التكييف وغيره، يعني من أدق التفاصيل كلها محتاجة إلى عناية مستمرة بنفس الليفل من وقت البداية لغاية نهاية المشروع إذا كان له موعد معين أو يستمر للأبد يعني. فهذا أهم تحديين أنا أشوفهم موجودين في المشاريع هذه السياحية خاصة.
0: حلو. طيب أيضا يعني محمد اليوم إذا راح نتكلم في ظل يعني بروز مشاريع جدا كثيرة لربما مشابهة اليوم لمشروعكم اللي نسيت اسمه أسيفا لاونج، وأنت خبرتني أنه يعني انتوا عرفتوا كيف انكم اليوم يعني تسدون هاي الثغرة اللي هو انه ما في اقبال وايد في فترة الصباح. طيب البعض يقول لك انه في اماكن كثيرة يعني نقدر مثلا نحن نروح لها as a meeting، مثلا على صعيد السبا، على صعيد المطاعم. فمع الكثرة اليوم، مع كثرة الخيارات المتاحة حولنا، كيف قدرتوا انكم تكونوا مميزين او انه فعليا تستقطبون عدد جدا كبير من الزوار، او انه تقول لهم انه تعالوا ترى نحن هني المكان الصح
1: بالضبط.
0: لكم
1: احنا بالنسبة لنا والفريق اللي معاي هذا اول سؤال احنا جاوبنا عليه في البداية حتى قبل ما نبدأ نفكر في المشروع، ان عدد الاستراحات صاير رهيب، عدد المنتجعات صاير لا محدود نقدر نسميه. فيبقى كيف ان نميز هذا المشروع عن كل هذه المشاريع اللي حولنا.
0: لو قاطعك الحين أوه. يعني لو قاطعك بالخير إن اليوم حتى أيضا الكافيهات صارت تخصص مساحات للميتنج.
1: بالضبط أي. بالضبط بالضبط. فإحنا درسنا هالوضع كامل من ضمن الأشياء اللي عملنا عليها دراسة اللي هي تغير سلوك المستهلكين معاً خصوصاً في السلطنة. أتكلم المستهلك أو الزبون صار أكثر وعي عن قبل. يعني قبل كان الشخص يبحث عن السعر الأقل، أي عائلة تبحث عن سعر مناسب يوفر الخدمات الستاندر، في مسبح في غرفتين كذا والموضوع خلاص. بس مع كثرة الاستراحات المنافسة صارت أغلب الاستراحات تعمل المنافسة على مستوى السعر، لكن هذا اللي إحنا الشيء اللي ما فكرنا فيه أساساً. إحنا فكرنا إيش نقدم للزبون كقيمة مقابل السعر اللي راح يدفعه هو معنا، إيش الامتيازات اللي راح يحصلها مجرد إنه يحجز الجلسة معنا. من خلال عملنا تعاقدات داخلية إن الشخص مجرد إنه يحجز معنا الجلسة هذه يحصل مثلاً خصم معين في بزنس عبايات، يحصل خصم على رحلات بحرية مثلاً في مرسى الموج.
0: حلو.
1: يحصل مثلا ألعاب مجانية مثلا في قرية المغامرات اللي الجلسة موجودة فيها. فلما صرنا نضيف قيمة معينة مضافة للحجز فصارت أن الناس تبدأ تحسبها بطريقة ثانية. يعني هي أنا صح بدفع مبلغ شوية قد يكون أكبر، لكني في المقابل بحصل كوبونات معينة تساوي قيمة الحجز يمكن 3-4 أضعاف. وهذه الأشياء ما راح أحصلها في مكان ثاني. السيرفس اللي راح أحصلها في هذا المكان انه يجيني شيف لحد الموقع يعمل السيرفس، يجيني سبا ممكن او الكوفي بنفس الباريستا يجيني لحد الجلسه ويعمل لي الاشياء اللي انا احتاجها. فهي هذه القيمه اللي يبحث عنها الزبون. شفناها يعني ما موجوده في كثير من الاماكن، حاولنا نوفرها بس بطريقه ابتكاريه وبطريقه فيها جوده عاليه. فالزبون مثل ما قلت يعني حتى صاروا زباين يقارنوا مش بس في الاستراحات او الانشطه السياحيه في السلطنة، صار يقارن بأنشطة سياحية على مستوى دول الخليج أو على مثلا دول الآسيوية بشكل عام وحتى على المستوى العالمي. فالزبون لما صار يقارن الخدمات اللي يحصلها في أماكن خارج الدولة أو يحصلها في أماكن سياحية أخرى وبالموجودة معنا هنا داخل السلطنة، فهذا الوعي تحدي يخلقه لأي رائد أعمال أنه لازم كيف يحقق سقف الطموحات العالية للزبائن.
0: ممتاز.
1: مثل ما ذكرت لك قبل الناس ما كان ليفل مالها ما كان عالي لهذه الدرجه يعني. فالناس اللي ما صارت تشوف صارت تقارن بين الجوده ما بس السعر. قبل كان المقارنه بين السعر محصوره، حاليا المقارنه توسعت اكثر من كذا، صارت الناس تقارن الجوده، تقارن السعر، تقارن القيمه اللي راح تحصلها مقابل هذا السعر. فلما تشتغلي على كذا منظومه كامله تدرسي يعني سلوك المستهلك بشكل دقيق يمكن بيساعد بشكل جدا كبير يعني في جذب فئه كبيره من الزبائن.
0: حلو، منطق منطق. طيب اليوم يعني أيضا محمد صحيح أن اليوم المستهلك أو العميل وده أنه يعيش تجربة استثنائية، خدمات وجودة ونظافة أيضا ومكان يفتح النفس، لكن في نفس الوقت بعد يبي سعر خلينا نقول يمكن بعد ما يتعدى ميزانيته أو ما يفوق المتوقع. فاليوم كيف أنت قادر تعمل بالانس أو تعمل موازنة بين أنك توفر خدمة وجودة وأيضا تحافظ على الأسعار التنافسية اللي أيضا من الممكن أنها اليوم تناسب العميل؟
1: هذه يسموها عاد الخلطة السحرية هذه أنك كيف تقدمي جودة عالية بسعر ما أقول السعر منخفض، سعر مناسب. أنا حلينا هذه الإشكالية مثل ما ذكرت لك أن عملنا عدة باقات، فالباقات هذه تناسب تقريبا كل الفئات. يعني أصحاب المشاريع عشان يحجز المكان مدة ساعة ساعتين عملنا له باقة معينة تناسب بس جلسات التصوير، فما تشكل له أي عائق بالنسبة للدفع. على مستوى مثلا الشركات أو على مستوى التجمعات الكبيرة فعملنا باقات معينة كل شخص يحجز بناء على السعر اللي يناسبه والباقة اللي تناسبه. سعر الفترة الصباحية يختلف عن الفترة المسائية، الأشياء اللي ممكن يطلبها الشخص تختلف من فترة لفترة، فاشتغلنا يعني على هذا الموضوع.
0: طيب هل في عندكم فترة ركود معينة مثلا تواجهونها؟
1: احنا حاليا بدينا الحمد لله قبل شهر تقريبا الافتتاح كان، والحمد لله تقريبا اغلب الايام محجوزة في الفترتين، الفترة الصباحية والمسائية. وبدينا حتى نستقبل حجوزات لفترات يعني شهر 9 و10 وحتى لغاية شهر 12 يعني.
0: ما شاء الله من الحين. لان تعرف هو اللي يعني اللي صاير انه الحين على صعيد الاستراحات مثلا تحجز استراحة لمثلا خلينا نقول تحجزها في شهر 8 لشهر 9 على قد إنه ما شاء الله خلاص الأيام كلها فل ومحجوزة. الحين يعني إذا جينا نتكلم يعني هو على الأغلب إنه دائما الاستراحات تكون فل على أيام الويكند، لكن أيام العادية أيام الأسبوع العادية هل تلاحظون في نوع ما ركود؟
1: يعني حتى فكرنا في هذه النقطة. أسعارنا طبعا في الويكند تختلف عن الأسعار اللي هي في أيام الأسبوع.
0: أنا أعتقد أن الأغلبية كذا.
1: أيوة بالضبط. فهذا حتى نفس الشيء. أيوة. في زباين بحكم أن الميزانية ما تساعدنا يحجز مثلا في الويكند يخليها على يوم الخميس أو يوم الأربعاء، والوقت لأن إحنا ما عندنا ما نوفر خدمة المبيت في الموقع، فممكن يحجز الفترة المسائية من 4 إلى 10 بالليل يستمتع بالمكان وتكون المبلغ طبعا أقل، ويتحكم بالأشياء الإضافية اللي ذكرت لك إياها. يعني فكرة الإضافة إنه يضيف خدمة تزيين مثلاً للقاعة هذه اختيارية.
0: حلو.
1: حطيناها بسعر رمزي، يضيف سبا مثلاً أو يضيف وجبة عشاء. كل هذه الأفكار عملناها بأسعار رمزية، ممكن الشخص يتخلى عنها ويحتفظ بس سعر المكان.
0: تمام يعني. تمام. يعني أيضاً أنتوا توفرون خدمات.
1: بالضبط.
0: مثل السبا، مثلاً العشاء، وإيش بعد؟
1: بالضبط. هي هذه الأفكار اللي خلتنا إحنا محتاجينها، والزبون طبعاً محتاجينها في المقام الأول. انه يحس كل حاجه خلاص موجوده من الالف للياء. يعني احنا نخلي الزبون ما يحتاج يفكر في اي حاجه، من مجرد وصوله عندنا نرسل له ملف تعريفي بالجلسه كامل، ايش الاشياء اللي يحتويها، ايش الاشياء اللي يقدر يضيفها، السعر بالضبط يشمل ايش بالضبط، وايش الخدمات اللي ممكن يحصل عليها. فمثل ما ذكرت هذه التعاقدات اللي عملناها، وهذه من ضمن الميزات في هذه المشاريع السياحيه، ان المصدر الدخل ما يكون معتمد فقط على تأجير الاستراحة والمنتجع والمشروع السياحي كأجار فقط، في عوائد جانبية تكون من خلال هذا المطاعم أو السبا أو شركات التنظيم أو المقاهي، فيكون في نوع من البرسنتج بين الطرفين يستفيدوا وفي نفس الوقت يعملوا تسويق، يعني مثل ما تقولي أوسع من ما يكون تسويق فقط للجلسة داخليا.
0: ممتاز. طيب يعني في ظل الكثرة اللي الحين جالسين نشهد عليها فيما يتعلق بالاستثمارات في الاستراحات يعني والشاليهات، كيف ترى المستقبل؟ يعني كيف ترى مستقبله؟ هل يا ترى راح نشوف هناك في تجدد في الأفكار، أم أن يعني راح تكون مثل ما هي كوبي بيست كوبي بيست؟
1: هو أساسا نتوقع أن النجاح مرتبط بالتجدد أساسا. يعني أي فكرة راح تعمل بس مجرد كوبي بيست وتحط أسعار ستاندر ما راح تحصل ذاك الإقبال الكبير، لو أنها ضافت قيمة معينة مضافة في الاستراحة هذه، أو ضافت فكرة خارج الصندوق. احنا شفنا كثير من الاستراحات عملوا في البداية فكرة ألعاب مائية على سبيل المثال في الاستراحة، هذه كفكرة ما كانت موجودة قبل. شفنا استراحات معينة تعمل صالات سينما خارجية على سبيل المثال، فأفكار نفسها هذه متجددة سواء كانت على مستوى الخدمات اللي تقدمها الاستراحة أو على مستوى تصميم الاستراحة والمنتجع بالنفس. لاحظتي في الآونة الأخيرة يمكن كتصميم حتى لمبنى الاستراحة أو المنتجع صار الناس يتفننوا فيه بشكل يعني جدا ممتاز، بطابع آسيوي، بطابع أفريقي، بطابع كذا. فكل هذه الأمور هي اللي تحدد مدى نجاح المشروع فيما بعد. إذا احنا خلينا الفكرة كوبي بيست، ما طورنا فيها، ما ضفنا حاجة مميزة، ما أقولش المشروع راح يخسر، لكن نسبة نجاحه راح تكون محدودة فقط على نطاق معين. يعني
0: أنا بعد أتوقع كذا أنه يعني بتصير في عندنا فترة ركود. المشاريع أنا أحس اللي فيها نوعا ما ابتكارات وما تكون متشابهة ما تمر بمرحلة ركود، أو حتى لو مرت تكون نسبتها جدا ضئيلة. بينما اللي المتشابهة فعليا أنه يعني مثلا إذا ينا على صعيد فترة الشتاء في فصل الشتاء قليل اللي يحجزون أصلا استراحات. فأنا أعتقد أن لربما النجاح يعني راح يكون حالة حال باقي الاستراحات، على يعني ما راح يكون فيها شيء جديد.
1: وفي نقطة بعد في الاستراحات اللي هي اللي ذكرتيها اللي هي متكررة وتعمل نفس الفكرة ما عندها أي حاجة تقدمها في فترات الركود، فتلجأ لشيء واحد بس اللي أنها هي تقلل
0: السعر.
1: وهذا بحد ذاته أساسا أنا ما أشوف ربح. يعني لما تكون الاستراحة الشخص عارف عليها 100,000 أو أكثر أو أقل
0: فعلياً.
1: ويضطر يأجرها بمبلغ 30 أو 20 ريال وهي مساحتها على مد البصر عشان بس يجذب الزباين، أنا بالعكس ما أعتبر أن هذا شيء ناجح. يعني النجاح أنك تضيفي فكرة مميزة، أنك تضيفي حاجة ابتكارية تزيد من الإقبال على الناس، مش بالتلاعب بالأسعار. يعني لأن هذه الفكرة حتى يمكن قد تضر مشاريع ثانية ناجحة تعمل مثل التضارب في السوق. يعني في ناس مثلا لو شاف السعر جدا نازل بيضحي في الجودة اللي راح يحصلها في الاستراحة أو في المنتجع الثاني بس لأنه حصل سعر معين، يعني يفرق واجد عن السعر الثاني. يعني مع أنه لاحظنا مثل ما ذكرت لك قبل أنه الزبائن صار واجد واعين وسقف توقعاتهم صار جدا عالي، فالناس صارت آخر حاجة تشوف السعر. من تجربتنا الشخصية، يسأل هذا المكان إيش راح يضيف لي، إيش راح أحصل من خلال هذا الحجز، إيش الأشياء اللي راح تعطوني إياها. مجرد أنه يعرف الأشياء القيمة اللي راح يحصلها مقابل السعر فيما بعد، تشوفيه هو يحجز وهو مغمض، خصوصا مثل ما ذكرت أن أغلب الحجوزات تجينا لمناسبات معينة. يعني الشخص لما يحتفل مثلا بعيد ميلاد أو يحتفل بحاجة، هو في الأخير يوم واحد في السنة، أو يحتفل مثلا بحفل تخرج من الثانوية ومن الجامعة، يعني يوم في العمر قد يكون. فهذا النوع من المناسبات الناس تبحث عن المكان الأفضل، ما تبحث عن السعر الأفضل. فعشان هنا عشان كذا أقول لك إن كل ما وفرتي يعني حاجات، وكثر ما وفرتي خدمات إضافية بغض النظر عن سعرها، الناس راح تأخذها وهي مبسوطة جدا. يعني
0: أنا بعد يعني على طر هذا الموضوع، أنا أتوقع في حاجة اليوم كونه نحن كأشخاص صرنا يعني نبحث عن الجودة، وعلى خلينا نقول يعني ديكوريشن المكان، جودة المكان، لأنه أغلب اليوم الاستراحات اللي تنحجز من قبل عوائل، في يعني أكثر من عائلة تجمع في نفس المكان، فمتوقعين المكان يكون شرح يفتح النفس فعليا، وفي خدمات حلوة، وبعدين يتم النظر على يعني مسألة السعر كونه يصير في يعني قطية أن كل أحد أو كل عائلة تدفع يعني مبلغ معين، فيصير الحمل جدا قليل، فيتوفر فعليا اليوم مبلغ يعني المبلغ الاستراحة. لذلك يعني صار الأغلبية ينظرون إلى مكان لوكيشن الاستراحة، الديكوريشن يلي فيها، الخدمات اللي تقدمها، نظافتها وجودتها، وبعدين فعليا يعني الخيار
1: صاروا يبحثوا عن المكان اللي بالفعل يصنع لهم ذكرى يعني فيه.
0: بالضبط،
1: مش عن مكان عادي بس. بالضبط.
0: إذا مستمعين نحن نروح وياكم إلى فاصل، وبعدها إن شاء الله راجعين نكمل حوارنا معاكم.
2: خدمات متكاملة، استجابة سريعة، وتواصل فعال عبر الرقم المجاني لمركز الاتصالات 800-777-00. نماء لخدمات ظفار، في خدمتك دائما، نهتم بك.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ إعلانك يبدأ من عندنا، اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
5: صيفكم مع هلا،
6: مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
5: صيفكم مع هلا.

0: اهلا وسهلا فيكم مستمعينا، حياكم الله وياكم ورجعنا لكم من جديد في ما سبق لنا من نقول اخر 27 دقيقه او 25 دقيقه من عمر ساعتنا الثانيه. طيب ونحن تحت الهواء كلمني محمد عن خاصية جديدة اليوم حتى صارت يعني موجودة في الفنادق، صحيح؟ كلمني عنها محمد.
1: في مصطلح ترند حاليا طالع اللي هو انستغرام بالهوتيل او انستغرام بالسبوتس، فصارت كثير من الفنادق حتى لو تدخل على التطبيقات العالمية من ضمن الفاسيليتيز الموجودة للفندق مكتوب انه هذا الفندق انستغرام بالهوتيل، يعني كأنه يقول لك إنه كل زاوية فيني تستحق التصوير،
0: حلو.
1: أو كل زاوية تناديش تقول لك تعالي صوريني. فهذا كمصطلح بحد ذاته حتى في علم التسويق وكذا من المصطلحات الجديدة حاليا. فلازم كل صاحب عمل أو كل شخص ريادي يشتغل في الماركتينج يبحث عن هذه المصطلحات وكيف أثر هذا المصطلح، كيف أطبق هذا المصطلح في مشروعي، كيف أخلي كل زاوية معينة بتفاصيل معينة بالفعل تستحق التصوير أو تستحق أني أخذ معها صورة أو لقطة. يعني في كثير مستراحات مثلا يعملوا مراية أو يعملوا حاجة، إحنا يعني شلنا هالفكرة من بالنا.
0: أي.
1: استهدفنا بالفعل نقاط يعني في كل زاوية تحتاج أنك تصوريها، لازم تعملي لها بوست والناس تسأل شوين هالمكان وكيف،
0: صح.
1: يعني كل زاوية تحكي لش قصة مختلفة تماما. يعني
0: أنا أتفق صراحة في هذا الشيء. وإذا يعني إذا نتكلم يعني على صعيدنا نحن مثلا كبنات، فعليا المكان والديكوريشن وايد مهم بالنسبة لنا، أنه نحن طالعين نستانس فمليون بالمئة راح نصور، يعني نبي مكان لما نصورنا فعليا أن نصورنا
1: بالضبط. وعلى فكرة وهذه الفكرة بعد يعني تخدم الزبون،
0: أي.
1: لكنها بنسبة أكبر تخدم صاحب المشروع بالنفس. أنا لما عارف أنه في كل زاوية عندي في الموقع هذا السياحي تستاهلني أن الزبون يجي يصورها، هذا بحد ذاته تسويق للمشروع نفسه.
0: بالضبط.
1: يعني أغلب الاستراحات الناس تروح أو المنتجعات يصوروا الحوض أو يصوروا الفيو على سبيل المثال. أي. يعني
0: أي.
1: فأشياء خلاص صارت ستاندر وما تشد الانتباه بشكل كبير. بس لما تخلق أنت بنفسك زاوية معينة فيها شيء غريب يشد التصوير، في كل زاوية في شيء معين مختلف ممكن أصنع منه ريلز كامل من زاوية واحدة، فهنا بالعكس أنا أقول للزبون تعال احجز وصور. يعني
0: ممتاز ممتاز. أنا صراحة يعني وايد أحيي هذه العقلية من قبل رواد الأعمال اللي يعني يهمهم فعليا التركيز على مثل هذول التفاصيل اللي في يعني في الوقت الراهن صارت جدا مهمة، يعني يمكن أهم حتى من الاستراحة كلها. لأن إذا جينا على صعيد التكلفة فأنت يعني مخسر يعني آلاف مؤلفة، فعلى الأقل أنه اليوم الناس لما أنت وتحجز هذه الاستراحة بتعرف. أنا دائما أقول أن الموضوع عبارة عن سمعة، نحن حجزنا هذه الاستراحة ناس سمعتنا أو سألت عن استراحة، والله نحن نرشح لكم الاستراحة الفلانية لأنها جدا مميزة فيها تفاصيل حلوة تقدرون يعني تعملون فيها مناسباتكم سواء زواجات احتفالات أعراس، فاهم كيف؟ يصير توصية الاستراحة الفلانية استراحة. فمن المهم أن صاحب المشروع
1: وأتوقع بعد هذه التوصية اللي تصير تحط له مسؤولية أكبر على صاحب المشروع. يعني أنا لو جيت وصيت شخص ما راح أوصي طبعا أي حد، راح أوصي أقرب الناس عندي يعني. فإذا راح حجز نفس المكان بعد فترة معينة بعد 3 أشهر 4 أشهر صاحب المكان مثل ما ذكرتش في البداية من الصعوبات التشغيلية إنه يحافظ على ليفل واحد من الجودة من النظافة من الخصوصية ومن كل حاجة. فتخيلي هذا الشخص اللي انت وصيتيه يروح بعد 3 أشهر بدل ما يشكرش يجي يتصل ويقول
0: ايش
1: المكان فشلتين
0: فعليا تصير فشلنا.
1: هذا مثل ما اخذش مسؤولية كبيرة على صاحب اي مشروع كان. لان مثل ما ذكرت انت كل زاوية راح تتصور وكل شخص عنده ولو كان متابع او متابعين راح يسألوه وين هذا المكان من الناس اللي هم قريبين منه يعني. فلو راحوا حجزوا وشافوا ان الواقع مختلف عن الصورة اللي هو نقل لهم اياها راح يتسبب له نوع حتى من الاحراج. يعني
0: تعرف يعني أيضا محمد اليوم يعني الأشخاص اللي يفكرون في الاستثمار في مثل الاستراحات يقولك أنه ترى السوق صار متشبع من الاستراحات، فدور لكم فكرة ثانية. وللي وده أنه يعمل يعني بزنس عبارة عن استراحة، إيش نصائحك اللي تقدمها لليوم؟
1: هي نصيحة واحدة أنه بس يخرج خارج الصندوق، ما تكون عملية تقليد فقط. وحتى صارت بعض الاستراحات ما تقلد في التصميم بس، قلد حتى في قائمة الأسعار. لاحظنا في الفترة الماضية يعني حتى ما يتعب إنه هو يفكر في قائمة أسعار معينة
0: نفسه سعر السوق
1: يدخل على قائمة أسعار من أي استراحة ثانية ويحطها معاه وبنفس الشروط اللي في الاستراحة الثانية مطبقة بس يطبقها عنده وعلى أمل إنه يمشي الموضوع يعني. بس مثل ما ذكرتش الموضوع أتوقع إنه أكبر من كذا بواجد يعني. محتاج إنه صاحب المشروع يفكر ألف مرة إيش الأشياء اللي راح أضيفها وما موجودة في استراحات ثانية. وسقف الأفكار ترى أبدا ما له يعني حد معين، ممكن الشخص يبدع بطريقة ما تتخيليها. ومثل ما ذكرت لك وسيفا لاونج يعني مثال جدا قوي على هذا الفكرة اللي ذكرتها.
0: ممتاز. أنا ما أدري يعني، أنا أحس لو مثلا لو قررت في يوم من الأيام أني أسوي استراحة أعتقد أني شوي يعني بنظر للأشياء اللي خارج يعني مثلا خارج بلداننا العربية أو الخليجية، الأفكار اللي عندهم كذا نيب شوي فايب من يعني تعرف من تراثهم خلينا نقول مثلا او حتى من مبانيهم، لانه اليوم يعني حتى صار عندنا هنا في عمان في اقتباس ايضا لمثل هذه الاماكن مثلا اللي عندهم، صارت وجهات سياحيه ايضا معانا هنا، فهذه بعد اضافات حلوه. بالضبط. لا حد يسرق فكرتي، ها لا تسرقوا فكرتي، هذه فكرتي.
1: انا اول واحد باخذ الفكره.
0: حقوقي مع لا تزال الحقوق يعني للجميع. الله يعطيك العافية محمد. طيب خبرني إيش خططكم المستقبلية إن شاء الله في هذا الجانب؟
1: طبعا إن شاء الله فكرة التوسع هذه إحنا حطتنا لها قبل ما نفتح حتى المكان.
0: حلو. كيف
1: يعني؟ أي مشروع ناجح لازم نفكر للمدى البعيد، ما نفكر نفتح ونحصل ربح منه مباشرة. فأول خطة بالنسبة لنا أنه نوسع في عدد اللاونشات اللي اشتغلنا عليها. الفكرة الثانية أو الخطة الثانية أن نوسع إطار التعاون اللي اشتغلنا عليه. احنا مثل ما ذكرت اشتغلنا مع لاغونا، مطعم اسمه لاغونا في الحير، اشتغلنا مع سبا معين، اشتغلنا مع شركة تنظيم معينة. فممكن حتى إطار الشركات هذه نوسعه أكبر، نبدأ نتعامل مع محلات ورود، نتعامل مع جهات ثانية مثلا راعية تكون معنا في المشروع.
0: حلو.
1: بحيث أن العائد يكون متبادل بيننا وبين الطرف الثاني. وبعدنا حتى في مرحلة احنا جالسين كل يوم نضيف حاجة، نفكر في حاجة جديدة. فالأفكار مثل ما ذكرت ما لها حد معين.
0: ممتاز.
1: يعني هي كخطة موجودة معنا، بس لو تسأليني بكرة بتشوف ان الخطة ما خلش تغيرت 180 درجة، بس ضفنا لها حاجة معينة.
0: حلو.
1: ماشيين. فهذا دائما اي مشروع ناجح يكون مبني على المدى الطويل، والأفكار فيه لازم ما يكون لها حد معين.
0: ممتاز.
1: مش شرط الأفكار من الشخص نفسه. لما يكون مهتم في مجال معين وأبدأ أقارن الشغل اللي أنا أشتغل فيه أو أشوف الناس مشتغلة فيه كيف في أي دولة أوروبية أو دولة عالمية ثانية، وأستلهم بعض الأفكار وأحول هذه الفكرة من شيء يتناسب مع البيئة مثلا الأوروبية الغربية أيا كان، مع البيئة اللي أنا فيها.
0: حلو.
1: فالأفكار مثل ما ذكرت ما لحد معين،
0: وبعد
1: شغالين على هذا الشيء.
0: ممتاز والله. يعني فعليا اليوم أسيبة صح؟
1: بالضبط. يعني
0: السيفا لاونج اللي ربما تكون وجهة كذا جميلة وحلوة للجميع، كونكم يعني انتم استهدفتون ما شاء الله بكل شرائح المجتمع، والإضافة الحلوة أو الميزة الحلوة أيضا اللي أضفتوها اللي هو وجود الباقات اللي تناسب يعني من ممكن أيضا هتناسب الجميع. فالمكان أعتقد أنه يستاهل زيارة. بالضبط. يعني لازم نزوره.
1: ننتظر زيارتك. كنا نتمنى هذه المقابلة حتى نعملها هناك.
0: معلش لربما إن شاء الله القادم نعملكم تقرير هناك بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية محمد. شكرا لك على هذا الحوار.
1: أنا سعيد جدا كنت معاكم، وما شاء الله هلا FM دائما تستقطب الشباب.
0: يعطيكم العافية.
1: وداعم لهم طبعا، ومنصة بالعكس احنا نفتخر فيها كلنا يعني.
0: يعطيك العافية. يعطيك العافية. كل التوفيق لكم يا رب العالمين.
1: بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا كان معنا ضيفنا محمد بن أحمد العجمي، رائد أعمال في المشاريع السياحية. نروح وياكم لفاصلنا الأخير، وبعدها نرجع في دقائق الختام.
2: تعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريدو، واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منه ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.
3: خريف ظفار حيث الضباب والخضرة والذكريات التي لا تنسى. ولأن الإقامة تصنع الفرق، يدعوكم فندق توليب إن مجان صلالة وفندق كيريات صلالة للاستمتاع بتجربة إقامة تجمع بين الراحة والأناقة، غرف عصرية وخدمات متميزة وموقع مثالي يقربكم من أجمل الوجهات السياحية في صلالة. لا تفوتوا متعة خريف ظفار واجعلوا رحلتكم أكثر جمالاً مع توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة. توليب إن مجان صلالة وكيريات صلالة، إقامة فاخرة وقصة جميلة تبدأ من هنا. للحجز والاستفسار 9165-2635.
4: كلمنا وخلي الكل يوصل لإعلانك. اتصل علينا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
5: في خريف الظفار كل تجربة لها طابعها الخاص. من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر تعيشون أجواء موسم يجمع بين الطبيعة والفعاليات المصممة لكل العائلة. استمتعوا بفعاليات الواجهة العصرية بسهل أتين، كرنفالات عالمية وعروض يومية وأكثر. وفي طريقكم إلى أتين اكتشفوا أجواء ساحة أتين بما تضم من عروض فنية ومناطق

0: مع هلا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
1: صيفكم مع هلا.
2: إذن مستمعينا بكذا نكون وصلنا إياكم إلى ختام حلقتنا لليوم من صيفكم مع هلا. أكيد نشكركم على حسن الاستماع، وأيضا الشكر موصول للزميل يوسف الحبسي في الإعداد، وأيضا الزميل جاسم في الإعداد كذلك اليوم شاركنا، وأيضا الشكر موصول للزميل علوي الموسوي في السوشيال ميديا. كنت معاكم أختكم حوراء بنت أحمد البريكية، أشوفكم على خير باكر إن شاء الله في نفس التوقيت من 2 و لغاية 4 PM. كونوا في أمان الله. مع السلامة.

0: السنتر الحر زايد.
1: نعم إنه الوهيب.
0: قيمة حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا. ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف.
4: ضحكم ومواضيع
5: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
6: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
7: صيفكم مع هلا.
8: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: يا حي
1: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيت.
3: الحمد لله
4: شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
5: اخبار وعلوم
6: اخبار وعلوم على هلا اف ام.
4: من هلا اف ام مستمعينا وقفتنا مع ابرز الاخبار والعلوم. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 13% مسجلة 6,602,000,000 عماني. الإنفاق العام يبلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 6,619,000,000 عماني، مرتفعا بمقدار 521,000,000 عماني بنسبة 9% عن الإنفاق في الفترة ذاتها من عام 2025. ثلاثة فاصل 2% معدل التضخم في سلطنة عمان خلال شهر يوليو 2026. وإلى وزارة الخارجية، تعلن أن جمهورية بوتسوانا أفادت أن سلطنة عمان غير مدرجة ضمن الدول التي تتطلب تأشيرة لدخول الجمهورية لحملة جميع جوازات السفر العمانية، وبموجبة يسمح بدخول أراضي جمهورية بوتسوانا بدون تأشيرة للإقامات التي لا تتجاوز 90 يوما، شريط أن يكون جواز السفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول، وأن يحتوي على 3 صفحات فارغة على الأقل. فتلفت الوزارة عناية المواطن الكرام.

0: راغبين في السفر إلى جمهورية بوتسوانا إلى أهمية أن يكون لديهم تأمين صحي يغطي فترة إقامتهم. وإلى قيادة شرطة محافظة شمال الشرقية تلقي القبض على مواطن للاشتباه به في إطلاق أعيرة نارية على 3 مواطنين في منطقة الحايمة بولاية إبرة، مما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخرين بإصابات بليغة، وذلك نتيجة خلافات سابقة بينهم وفق التحقيقات الأولية، وتستكمل الإجراءات القانونية.
1: أخبار وعلوم،
2: حيا الله مياني، حيا الله فيك، يا مرحبا يا
3: نعود، يا حيا الله من حبيب، يا حيا
4: يا حيهم يا حي.
2: الحمد لله طيب ذكي مسيد، الحمد لله
5: حيا، شكرا الله حمد
6: الله، الحمد لله كلنا بخير وعافية.
1: أخبار وعلوم، أخبار وعلوم على هلا أف أم.
7: وينك مختفي؟
8: في دبي.
7: واضح كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا، وش ذا الاشتراك العجيب؟
8: والله مضبطني جواز الامارات من اريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيره.
7: شاركنا.

0: يوم من الأيام معلومة عن الجنس وسألت نفسك إن كانت هالمعلومة صحيحة؟ أول شيء ترى الجنف هو إعوجاج أو انحناء جانبي غير طبيعي في العمود الفقري، وممكن يظهر في الغالب خلال مرحلة النمو. عبر هلا أفأم نقدم لكم سلسلة خرافات وحقائق عن الجنس بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.
1: تقول الخرافة الجلسة الخاطئة تسبب الجنف. يعتقد البعض أن الجلوس بطريقة خاطئة أو الانحناء أثناء الدراسة هو السبب الرئيسي للإصابة بالجنف، لكن الحقيقة أن الجنف هو انحناء هيكلي في العمود الفقري، ولا توجد أدلة علمية تثبت أن الجلسة الخاطئة تسبب الإصابة به، وإن كانت قد تؤدي إلى آلام أو إجهاد مؤقت في الظهر.
0: لأن المعرفة الصحيحة هي الخطوة الأولى نحو العلاج، سمعنا معكم على هلا أف أم معلومة تصحيحية عن الجنف بالتعاون والشراكة مع مستشفى خولة.

0: خسرنا.
1: يلا الجايات أحسن، والعرض اللي خبرتك عنه فاتني بعد، وحتى الراتب طار. عادي عادي تصير، بس تصدق يواسيني إن بياناتي باقية معي وما بتضيع.
0: أي بيانات قصدك؟
1: باقة أوبلس من أريدو، فيها ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر اللي بعده، يعني عندي شيء مضمون.
0: فنان، إيش تبغى أكثر من كذا؟
2: استفد من ميزة تحويل البيانات المتبقية للشهر التالي، فقط اشترك في أوبلس من أريدو. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

الخير يفيض والبركة تحل، اجعلوا من فائض طعامكم أثرا يمتد وجودا لا يرد. حملوا تطبيق دائمة الحين وشاركونا في نشر الخير. مساهمتكم اليوم هي استثمار في استدامة النعم ووفاء لفضل الله. أو يمكنك التبرع عبر الرقم 92247 وكن سببا في غرس بركة لا تنقطع. بنك الطعام العماني، لأن عمان دوم دائمة بالخير.

0: فيها السنتر الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: قيمه حر والجو يا لطيف.
2: تعز الطير وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم. مع هلا نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: ضحكم ومواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا هدا بس

0: وينك مختفي؟
1: في دبي.
0: واضح، كل شوي ترسل صور وفيديوهات، حسيتك معنا. وش ذا الاشتراك العجيب؟
1: والله مضبطني جواز الإمارات من أريده، بيانات ومكالمات وميزات كثيرة.
2: شارك لحظة.

باقي ربع ساعة على برنامج هلا كافيه.

0: هذه الساعة تأتيكم برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: في كل يوم هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: عندك شنو؟

0: الصيف المتعة ما لها حدود في مسقط جراند مول. عيشوا أجواء MGM هابي لاند مع ورش إبداعية، عروض ترفيهية، أنشطة تفاعلية ومفاجآت ممتعة لجميع أفراد العائلة حتى 5 سبتمبر. استمتعوا بالفعاليات كل يوم أربعاء، خميس، جمعة وسبت من الساعة 6 مساء وحتى 10 مساء. لا تفوتوا أجمل فعاليات الصيف في MGM هابي لاند فقط في مسقط جراند مول. MGM هابي لاند، صيف ما له حدود.
1: في رحلة تبدأ بخطوة، خطوة تفتح أبواب الفهم وتصقل الشخصية، المكان اللي تتنفس فيه المعرفة وتتحول فيه القاعات لمساحات من الإلهام، المكان اللي يكتشف فيه الطالب ذاته قبل ما يكتشف تخصصه. يكبر الحلم وتنضج التجربة.

وتتشكل العقول. هناك تبدأ الحكاية، في جامعة صحار، خطواتك الأولى نحو مستقبل أكاديمي واعد. اكتشف برامجنا الدراسية المتنوعة عبر موقعنا الإلكتروني أو تواصل مع مركز الاتصالات 26 85 01 00.

0: يا حيهم يا حيهم.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
3: حيا شكرا الحمد لله كلنا بخير وعافية.
4: أخبار وعلوم
5: أخبار وعلوم على هلا أف أم.
3: من هلا أف أم مستمعين وقفتنا مع أبرز الأخبار والعلوم. ملتقى المحافظين يناقش تطوير منظومة اللامركزية وتعزيز العمل التنموي بالمحافظات. ارتفاع الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 13% مسجلة 6,602,000,000 عماني، والإنفاق العام يبلغ حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 6,619,000,000 عماني، مرتفعا بمقدار 521,000,000 عماني بنسبة 9% عن الإنفاق في الفترة ذاتها من عام 2025. ثلاثة فاصل 2% معدل التضخم في سلطنة عمان خلال شهر يوليو 2026. وأيضا وقفتنا الختامية مع شرطة عمان السلطانية وإدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة شرطة محافظة جنوب الباطنة، تلقي القبض على 7 أشخاص من جنسيات آسيوية في ولاية بركة بحوزتهم أكثر من 185 كيلوغرام من مخدر الكريستال والحشيش والماريجوانا والمورفين، وأكثر من 120,000 قرص من المؤثرات العقلية بقصد الإتجار بها، وتستكمل الإجراءات القانونية بحقها.
5: أخبار وعلوم
2: حي الله فيك
6: يا مرحبا
7: يا حبايب الحبيب يا حي
0: يا حيهم يا حي.
1: الحمد لله طيب ذكي مسيف.
2: الحمد لله
1: حي شكرا
3: الله الحمد لله كلنا بخير وعافيه.
4: اخبار وعلوم
5: اخبار وعلوم على هلا اف ام. هذه الساعة تأتيكم برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز اجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
8: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك، تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
9: لو سمحت عطني 360 بارد
10: الغالي، انا قهوة عمانية.
11: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
12: هلا كافي
13: سوالف الكافيه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم مستمعينا الأحبة. مساء جديد من مساءات هلا كافيه، نلتقي في معاكم ونجتمع أكيد إن شاء الله ونرافقكم دروبكم من الحين إلى الساعة 7، خلال الساعتين إن شاء الله من 5 إلى 7 في مشوار هلا كافيه. لكم أجمل تحية، أمنياتنا أكيد بدروب السلامة والطرقات تكون سالكة لكل مرتاديها وكل مستمعينا في هذا التوقيت تحديدا. طمنونا عليكم على أموركم وعودتكم من الإجازة، إجازة نقول يعني الويكند، كيف كانت الأمور؟ إن شاء الله كل شيء تمام، وإن شاء الله كذا يعني بداية أسبوع تكون حلوة سعيدة على الجميع. أسبوع إن شاء الله كذا سريع خفيف لطيف راح يمر عليكم بإذن الله تعالى وعلينا إن شاء الله أيضا. فمع يعني على حسب ما نقول إنه راح نصادف في نهاية الأسبوع إجازة، فنتمنى إن شاء الله دائما كذا أموركم تكون طيبة، طرقاتكم تكون سالكة ومرتبين يعني أموركم ومشاويركم. أتوقع يعني زحمة تقريبا شوي شوي رجعت. هل خلصت الإجازات؟ خلصتوا إجازاتكم خلاص ورجعتوا ولا شو السالفة؟ ولا أنتوا أصلا في فترة تجهزوا للعودة للمدارس؟ الله يعطيكم الصحة والعافية كل من يسمعنا، وعلى حسب ما أشوف بالخريطة الحين وفي هذا التوقيت تحديدا مستمعينا لي سالكي طريق مسقط السريع راح تصادفوا في منطقة غلا الصناعية أو قبلها أيضا يمكن عند مخرج العذيبة الأنصب، هذه المنطقة بتصادفوا فيها ازدحام على حسب ما واضح انه في حادث، الله يحفظ ويسلم الجميع ان شاء الله. فهلا هلا بنفسكم، طريق السلام ان شاء الله لكم جميع. ايضا على مستوى الشارع العام طريق شارع سلطان قابوس راح تصادفوا ازدحام من يعني مقابل المطار بالاتجاه طبعا الى برج الصحوة، هذه المنطقة اللي متعودين انتم فيها اتوقع ازدحام بالعادة، ففي نفس المكان. أتمنى لكم دروب السلامة إن شاء الله. في حلقتنا عندنا علوم وأخبار وسوالف راح ندردش فيها معاكم ومع محطاتنا الغنائية المتنوعة اللي إن شاء الله تنال على إعجابكم ورضاكم، ونكون خير رفقة معاكم في طرقاتكم ومشاويركم في هذا المساء. من هلا كافيه لكم أجمل تحية.

0: هل تبحث عن حلول تمويل مرنة؟ يقدم ميثاق خيارات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، صممت لدعم أهدافك بدءا من تمويل السيارات إلى التمويل الشخصي وغيرها من الحلول. تفضل بزيارة ميثاق اليوم واختر الحل الأنسب لك.
1: اختر من باقات العناية التي تشمل تحسين الأداء والتنظيف والتلميع وحماية الطلاء وتظليل النوافذ من أهم الماركات العالمية لتمنح سيارتك جيتور مظهرا وحماية أفضل.
2: إعلانك معنا يوصل للكل. اتصل على 9634-4767 أو 2200-9004.
3: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش لازم نربط حزام الأمان في الطيارة؟
2: حتى لما تكون الأجواء مستقرة تتعرض الطائرة لمطبات هوائية مفاجئة، لذلك ننصح بالإبقاء على حزام الأمان مربوطاً طوال فترة الجلوس لضمان السلامة والراحة.
3: معلومة على الطائر تسمعوها على هلا أف أم.
4: هلا كفي على هلا أف أم.

إذن إحنا معاكم من هلا كافيه وحية وسهلة فيكم جميع وين ما كانت مشاويركم أكيد وطرقاتكم في هالمساء. ويا مرحبا باللي توها منضموا لنا، يا حية وسهلة. يسعد لنا مشاعر مريم الهنائي، يا مساء الخير. تقول زحمة يا جماعة اليوم علشان بداية الأسبوع ولا إيش اللي صاير في الخط السريع؟ احنا قلنا طبعا بداية المشوار انه على حسب ما واضح بالخريطة انه في حادث تقريبا من العذيبة غلا الانصب، هذه المنطقة طيب الازدحام فيها واضح الى يعني الله يسلمكم لين قبل حي العرفان بمسافة، فهذه المنطقة فيها الزحام وشارع تقريبا الحركة فيها جدا بطيئة، فبالسلام إن شاء الله للجميع. وقاعد ألاحظ أيضا يعني بعد مخرج العرفان أشوف بعد صايرة زحمة، لكن ما واضح إذا في شيء، بس في كثافة مرورية في هذه المنطقة، فدروا بالسلام إن شاء الله لكل من يسمعنا. ايضا تحيه هنا معي مشاركه، مساءكم اجواء خريفيه جميله، معاكم محمد زعبانو، وحاب اسمع معاكم مؤيد حبراس. يا حي وسهلا فيك يا محمد، امتو كل من يسمعنا مع اجواء الخريف الجميله، طمنونا كيف الامور، خفت الزحمه عندكم ولا بعدها؟ ولا بعدنا يعني احنا 8 والناس بعدها ما زالت موجودة، والاجواء اجواء الخريف كيف؟ ما شاء الله كاتب لي الخريف من الاخر. ان شاء الله يا رب دايما يعني متهنيين في هذه الاجواء الطيبة، يسعد لنا مساءك. تحية مسائية ايضا نقولها لي ناصر بن محمد الزيادي، وأيضا أبو عمان عاشق عمان طبيعي سامي العبدلي، وجه تحياته لكل المستمعين وكل من يعرف يعقوب السيابي، أو بالأخص يعقوب السيابي وكل من يعرف طبيعي أبو عمان. مساء الخير، الأحلام تمنحنا أجنحة لكن الواقع يذكرنا أن لدينا أقداما تمشي على الأرض. محمد قاسم ود بغنية شيرين يا ليالي، والإهداء لأبو سيف الصديق الغالي. تحياتنا لك يا محمد قاسم.

محمد كان يبي يسمع ويانا مؤيد حبراس. طيب منتك الحبيب صبرت قلبي. يعني أنا ما أعرف إيش ممكن نسمع. يلا حرية الوصف ليش لا.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك باباً لمزايا أكثر. عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجاربها استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك، لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: اكتشفوا سحر صلالة وجمال موسم الخريف بإقامة لا تنسى في فنادق هوانا صلالة. يمكنكم الاختيار من بين 4 فنادق مميزة: منتجع صلالة روتانا، فندق فنار، فندق ذا كلب أو فندق جويرة. سواء كنتم تخططون لإجازة عائلية أو رحلة مع الأصدقاء أو استرخاء وسط الطبيعة الخلابة، فستجدون كل ذلك في هوانا صلالة، حيث تجدون المطاعم الشهية والمرافق المتنوعة، هذا بالإضافة إلى الاستمتاع بحديقة هوانا المائية. لا تفوتوا جمال الخريف في فنادق هوانا صلالة، فهواكم هوانا. احجزوا إقامتكم الآن بالاتصال على 232-75748 أو عن طريق زيارة موقعنا hawanasalala.com/stay.
2: عندك إعلان وحاب يوصل؟ خلّه يوصل عن طريقنا. كلمنا على 9634-47-67 أو 22-00-9004. مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
3: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني masqatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.

إذا مشوارنا مكملين معاكم مستمعينا من هلا كافيه، وتحية لكل اللي متواصلين معانا عبر الواتساب. ومثل ما نشوف إنه يعني البعض يقول إن الوضع أو الازدحام رجع، يعني كأنها خلصت الإجازة. أتوقع مثل ما قلنا البعض يعني خلص من إجازة الصيف ورجع، والبعض باشر أيضا يعني العمل، والبعض الآخر ما زال في إجازة الصيفية، واللي سبب هالزحمة. عندي هنا مشاركة من أم مها تقول سبب الازدحام طالعين نخلص أمور المدارس بعد ما نسينا موضوعهم الفترة الماضية، وكنا مستمتعين بالإجازة. الحمد لله أنها عدت على خير، ويا ربي عام دراسي موفق لكل الطلاب يا رب إن شاء الله. الله يحفظكم ودروب السلامة لكم في مشاويركم وين ما كانت. هو فعلا يعني أحس كذا بعد 5:30 فعلا الزحمة يعني مثل ما يقولون زادت. ألاحظ في ازدحام في وادي حطاط، وأيضا يعني في المنطقة الثانية، سواء اللي رايحين على المنتزه أو اللي جايين من وادي حطاط ومتجهين خلنا نقول على خط قريات، في هذا المنطقة ازدحام. بعد المنتزه أيضا الحركة نفس ما نشوف، تقريبا واقف الشارع في زحمة، ما أعرف إيش السبب. نهاية الخط السريع أيضا عند إشارات القرم ازدحام، والشارع واقف ازدحام أيضا وكثافة مرورية. في نفس الموقع لحد الآن مثل ما قلنا يعني صوب مرتفعات بوشر، أو في الخط السريع عند الأنصب غلا العذيبة، هذه المنطقة. وانتوا رايحين طبعا نقول متجهين للسيب، فازدحام في هذه المنطقة لحد منطقة غلا الصناعية. ومن بعدها أيضا نشوف في منطقة بعد يعني نقول بعد الرسيل، وتحديدا عند الجسر المتوجهين إلى الخوض، فهذه المنطقة أيضا فيها ازدحام وكثافة مرورية على الخط السريع. أما الشارع العام من المطار وانتوا رايحين إلى بعد برج الصحوة، ازدحام وكثافة مرورية في هذه المنطقة تحديدا. مساء الخير أبو تميم العميري، يسعد لنا مساك وحياك الله معانا. مشاركنا هذا إيش؟ الخوض السيب، صورة الخوض السيب، هذا المخرج أتوقع من الشارع العام صح؟ دروب السلام إن شاء الله لكم جميعا وين ما كانت أكيد مشاويركم في هذا المساء. أيضا معنا واحدة من الطلبات، إذا ممكن نسمع معاكم عبد المجيد عبد الله، بس ايش راح نسمع لعبد المجيد؟

إذن وقفتنا هالمرة مع عبد المجيد عبد الله وكل محبين عبد المجيد نسمع معاكم يحلمون من ليالي فبراير، بس طبعا يعني الحفلة قديمة.

0: شكرا يعطيكم العافية.
1: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
2: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.

0: تسلك مع هلا اف ام.
1: عندما تجتمع الجرأة مع الفخامة يولد كيدن، العطر الذي توج بأفضل عطر على مستوى الخليج بمزيج آسر من نفحات الزعفران والفانيلا والهيل ليمنحك شخصية لا تنسى. كيدن من عمان لكشري، متوفر في صلالة، جراند مول، عمان مول، ومسقط مول.

0: نقدم لكم طيران السلام حالة الطقس.
1: من هلا أفهم هذه حالة الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع صحو على بقية المحافظات، مع فرص تشكل السحب الركامية على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة، مصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا، مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد. في احتمال لتشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر العرب وبحر عمان، واحتمال لتصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة. مستمعينا، كونوا حذرين من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية نتيجة تصاعد الغبار وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية أماكن تشكل الضباب وهطول الأمطار والرياح أيضا الهابطة وتطاير الأجسام الغير ثابتة.
2: صيفك على كيفك بأقل الأسعار. طيران السلام.

نتمنى دروب السلامة لكم مستمعين وين ما كانت مشاويركم في هالمساء. مساء الخيرات ونحن طالعين من الدوام. لو تسمحون والا الزغبي مندم عليك، إن شاء الله بسمعكم مندم عليك، بس هالمرة راح نسمع أيضا كان معنا طلب لجديد رامي صبري من ألبوم القمر.

0: هذه الساعة كانت برعاية أواصر أسرع إنترنت في عمان. اشترك الآن عبر الواتساب 8000.
1: هذه الساعة كانت برعاية فنادق هوانا صلالة. احجز إجازتك في موسم خريف صلالة لدى فنادق هوانا صلالة. اتصل على 23-27-5748.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: نقدم خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بجودة عالية وموثوقية تامة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بانهوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء من الأثاث الراقي للديكورات العصرية. كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بانهوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين. المادة 34 من قانون العمل: يجوز إبرام عقد العمل لمدة محددة أو لمدة غير محددة، فإذا حددت مدته يجب ألا تزيد على 5 أعوام قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدة الجديدة امتداداً للمدة الأصلية، وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل. مع تحيات وزارة العمل. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

0: 05551027.
1: تواصل برسائلك وشاركنا في أي وقت وطول اليوم عبر الواتساب المباشر لكل برامج هلا أف أم على الرقم
0: 935-1027.
2: هلا أف أم
3: مزاجك بالعربي بالعربي أف أم. هلا كافيه على هلا أف أم.

نحن مشوارنا معاكم مكملين في ساعتنا الثانية مستمعينا من هلا كافيه. تحية لكل اللي متواصلين معانا ومشاركين أكيد في هذا المساء. اليوم مستمعين بمحافظة ظفار بدت أعمال ملتقى أصحاب السمو والمعالي والسعادة محافظي سلطنة عمان ورئيسي بلديتي ظفار ومسقط في مبنى بلدية ظفار بصلالة. الملتقى يأتي في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي بين المحافظات وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في المجالات الإدارية والتنموية، بما يسهم في تضافر الجهود وتكامل الأدوار والارتقاء بمستويات الأداء والإنجاز ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية عمان 2040. وأيضا يعني من خلال نقول الموضوعات وأبرز الموضوعات للملتقى هذا العام، مناقشة مقترح تطوير منظومة اللامركزية في سلطنة عمان الذي أعده فريق المحافظات خلال الفترة الماضية بهدف الوصول إلى تصور أكثر نضجا وواقعية يعكس احتياجات المحافظات ويعزز التكامل بينها.

الملتقى يجسد أهمية التواصل بين المحافظات وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتنمية والاستثمار. مما يعزز من كفاءة العمل وتكامل الجهود ويدعم مسار المركزية والتنمية المحلية في مختلف محافظات سلطنة عمان. ويتضمن برنامج الملتقى زيارات مدنية إلى عدد من المواقع والمشروعات السياحية والترفيهية والتنموية في ولاية صلالة. وأكيد هذا كله للإطلاع نقول على التجارب والمبادرات القائمة والاستفادة أيضا منها. إذن ملتقى المحافظين يناقش تطوير منظومة المركزية وتعزيز العمل التنموي بالمحافظات.

0: الإنترنت أواصر، يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: استمتع بجمال خريف ظفار وخلي رحلتك تترك أثرا أجمل على البيئة مع قرض سيارتي من بنك مسقط. امتلك سيارة كهربائية بسعر فائدة مخفض يبلغ 4.5% سنويا مع لوحة خريف ظفار مجانية وإعفاء من الرسوم السنوية للبطاقات الائتمانية للسنة الأولى. يسري العرض لغاية 15 من سبتمبر عام 2026. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmuscat.om أو أرسل كار إلى 90090.
0: إعلانك يفرق مع هلا أف أم. تواصل معنا على الرقم 9634-4767 أو 2200-9004.
2: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زور جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
3: عندك منتج ودك تبيعه في السوق أو توزعه على المحلات؟ أول خطوة لازم يكون عندك باركود.
4: مع مركز عمان للترقيم نوفر لك رموز GS1 العالمية اللي تمنح منتجاتك هوية تجارية معترف بها دوليا.
3: الباركود يسهل البيع، التوزيع، التتبع وحتى التصدير بثقة، سواء كنت صاحب مشروع ناشئ أو تدير شركة كبيرة.
4: منتجاتنا العمانية تستحق تواجد عالمي،
3: فلنعرفها للعالم.
4: سجل الآن عبر التواصل معنا مباشرة على 7222-6166 أو زيارة موقعنا في مبنى غرفة تجارة وصناعة عمان بروي. GS1، طريقك إلى نمو الأعمال.

هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك بابا لمزايا أكثر.

0: بكري، شريكك في التميز.
1: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

إذن مستمرين معكم مستمعين وقفة مع الأرصاد وفرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر قد تؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من المناطق الساحلية المطلة على بحر عمان وبحر العرب، وأيضا في استمرار لنشاط التكونات وهطول أمطار متفاوتة الغزارة تكون رعدية أحيانا على أجزاء من جبال الحجر مصحوبة برياح هابطة نشطة. اليوم الأحد أيضا يرجى توخي الحذر نظرا لتدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، هذا التنبيه بالنسبة لسالكي طريق السلطان سعيد بن تيمور هيمة سمريت. دروب السلامة لكم جميعا، يا رب إن شاء الله وصول آمن لمختلف الوجهات.

0: إذن متكملين معاكم ومتواصلين في وقفتنا هالمرة. يقول أشياء تتعب الآخرين منك. اسمع يا عزيز المستمع عشان تكون مركز وتعرف إيش الأشياء اللي ممكن قاعد تعب الناس اللي حوالينك منك أنت من غير ما تحس ومن غير ما تشعر. كثرة الانتقاد، إذا كنت شخص دائما ما عندك سالفة غير أنك تنتقد كل شيء، المقارنة بالآخرين، كل واحد تقارن بالثاني، أنك أنت تعاقبهم بالصمت، التجاهل وقت الحاجة، الوعود اللي ما تلتزم فيها، فرض رأيك في كل شيء، تذكيرهم بأخطائهم القديمة، أنك تعتذر بالكلام وتكرر السلوك نفسه، والتجاهل وقت الحاجة، وأيضا لما تقعد تقلل من مشاعرهم. هذه كلها أشياء تتعب اللي حوالينك منك وأنت ولا داري. الله يسعدكم ويحفظكم. إذن ننتبه أكيد على نفسنا ونحاول كذا ناخذ لفة على نفسنا، ما يكون في عندنا واحدة من هذا، خلينا نقول يعني في شيء من هذه الأشياء احنا قاعدين نسويه من غير ما نشعر، فقاعدين نأذي ونتعب اللي موجودين في حياتنا من غير ما احنا نحس.
1: هلا كافيه على هلا اف ام.
2: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.

0: وسط الضباب ومع الأجواء الباردة يبقى الطعم اللي يجمع الكل حوله، الصفاء نكهة تكمل كل طلعة خريف.
1: الصفاء. المادة 18 من قانون العمل. العمل حق للعمانيين، ولا يجوز لغيرهم ممارسة العمل داخل سلطنة عمان إلا وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له. قانون العمل يوازن بين مصالح العامل وأصحاب العمل، مع تحيات وزارة العمل.

0: كافي على هلا اف ام.
1: إذا مستمعينا من مشوار هلا كافي وصلنا نحن معاكم للختام في مشوار اليوم. أتمنى دائما دروب السلامة لكم جميعا ومساءات سعيدة لكل اللي رافقونا في هذا المشوار المسائي. شكرا على تواصلكم وعلى مشاركاتكم أكيد اللي كانت توصلنا عبر الواتساب. ولقاءنا يتجدد معاكم بكرة في نفس الموعد إذا في العمر بقية. أتمنى لكم مساء سعيد ودروب السلامة. هذه أجمل تحية لكم مني أنا وفاء.

0: هناك لحظات تستحق أكثر. مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية، كل عملية شراء تفتح لك لبابا لمزايا أكثر، عروض حصرية ومكافآت مجزية وتجارب استثنائية تضيف قيمة إلى أسلوب حياتك. لأن التميز ليس مناسبة بل تجربة نعيشها كل يوم. البنك الأهلي، شريكك في التميز.
1: سهل عملية سداد فواتيرك مع خدمة الخصم المباشر عبر دفع تلقائي وآمن يتم من خلال حسابك البنكي بشكل دوري بعد التسجيل في الخدمة. نماء لخدمات ظفار، نهتم بك.

0: في الخريف خلي رحلاتك مع عائلتك حلوة. زور صلالة جاردنز مول واعرف أكثر عن سيارات فورد. أكيد بتحتار بين قوة إكسبلور وجمال إكسبيديشن. السيارتين يوفرن مساحة واسعة وكبيرة، وبعد أقل صرفية في الوقود ومن غير التقنيات اللي تناسب كل رحلة. زر جناحنا في صلالة جاردنز مول واكتشف السيارات وسجل لتجربة القيادة اليوم. فورد، مغامرتك تبدأ من هنا.
1: بيتك يزداد جمالا مع تنزيلات بان هوم الكبرى التي تصل إلى 80% على كل شيء، من الأثاث الراقي للديكورات العصرية، كل شيء متوفر تحت سقف واحد بأسعار تناسب جميع الأذواق. العرض لفترة محدودة، فاستغلوا الفرصة الآن. زوروا فروع بان هوم بمسقط وصلالة أو تسوقوا أونلاين.
2: في جامعة البريمي نفتح أبواب التميز بتخصصات عصرية، تعليم بمعايير عالية، وحياة جامعية مليئة بالفرص والإبداع. ابدأ رحلتك الجامعية بثقة وتميز مع خصم يصل إلى 50% على الرسوم الدراسية. للتسجيل والاستفسار اتصل على 800-200-00 أو زر الموقع الإلكتروني www.uob.edu.om. جامعة البريمي، بوابتك نحو تعليم متميز.

0: العيون هي من أهم الأعضاء في الجسم، فهي المسؤولة عن الرؤية وتساعدنا على التفاعل مع من حولنا. وللحفاظ على صحة العيون
1: إذا كنت تقضي ساعات طويلة أمام الهاتف أو الكمبيوتر، فلا تنسى قاعدة 20-20-20. كل 20 دقيقة انظر إلى شيء يبعد 20 قدم لمدة 20 ثانية. استراحة بسيطة كفيلة أنها تخفف إجهاد العين بشكل كبير.

عيشي تجربة مصرفية مميزة مع حساب التوفير نسوة من ميثاق. احصلي على بطاقة للخصم المباشر مصممة لك خصيصا، وحد أقصى لسحب النقد قدره 800 ريال عماني، بالإضافة إلى خصم 50% على خزائن الودائع الآمنة للسنة الأولى لتحافظي على مقتنياتك الثمينة. ولراحة بال أكثر نقدم لك تغطية تكافلية مجانية ومعدلات ربح تنافسية لتزيد مدخراتك بأمان. تقدمي بطلب فتح حساب التوفير نسوة من ميثاق للصيرفة الإسلامية. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من المعلومات تفضلي بزيارة ميثاق.om أو أقرب فرع إليك. ميثاق، الرائد في الخدمات المصرفية الإسلامية في سلطنة عمان.

0: محظوظين ومبسوطين لمتابعتكم لنا ولكل الفيديوهات والصور اللي ننشرها يوميا على الانستغرام
1: On Insta at Hala FM Radio.
0: Follow Hala FM على الانستغرام
2: @HalaFM Radio.
3: Hala FM
1: مزاجك بالعرب.

0: laboratoire médical.
1: Da, mes, da, di, mes, me.
0: Asamoah, baby. أبدأ.
2: البدايات دائما هي الفارق في متلازمة داون. التدخل المبكر هو المفتاح السحري لفتح أبواب المستقبل من خلال برامج التأهيل والنطق وتنمية المهارات الحركية في سنواتهم الأولى. نمنحهم الفرصة ليعتمدوا على أنفسهم ويكونوا فاعلين. لا تتردد في طلب الاستشارة، فكل يوم يمر هو خطوة نحو استقلاليتهم.
3: الجمعية العمانية لمتلازمة داون.
0: أنا أحب
4: هلا أبقى.

0: بعدك تنتظر ديورك؟ مع بنك مسقط التطبيق أسرع طريق، مع 300 خدمة مصرفية وأكثر من 100 خدمة رقمية بالكامل. عبر تطبيق بنك مسقط تقدر تفتح حسابات جديدة وتسدد فواتيرك وتحول المبالغ وتستثمر وغيرها المزيد، وين ما تكون ومتى ما بغيت دون زيارة الفرع. خدمات سريعة وسهلة وآمنة. سجل الدخول اليوم واستمتع بخدمات مصرفية سهلة ومريحة. بنك مسقط، أفضل كل يوم.
1: تعرفين شيء؟ أنا من الناس اللي حب الوضوح وما أريد التزم بشيء بدون ما أعرف التفاصيل، ولذا السبب أنا مشتركة في باقات هلا بلس من أريدو.
2: ليش يعني هلا بلس؟
1: لأنها باقة مسبقة الدفع وبدون عقد، وبعد فيها وايد مزايا، وتشترك متى ما بغيتي. قلت لش اشترك فيها وريحي بالش. باقات هلا بلس من أريدو بدون عقد، تمنحك مرونة كاملة لتختار الأنسب لك. اشترك الآن عبر التطبيق، تطبق الشروط والأحكام. أريدو، طور عالمك.

0: المتعايش مع فيروس نقص المناعة المكتسب الإيدز إذا التزم بالعلاج والمتابعة الطبية يعيش حياة طبيعية مثل الآخرين، لذلك لا يوجد أي مبرر للخوف أو العزل أو التمييز. الخطر الحقيقي ليس في الشخص المتعايش، بل في المعلومات الخاطئة اللي تخلق خوف غير مبرر داخل المجتمع.
1: جمعية الرؤية الإيجابية.
0: اطمئن
1: اطمئن،
0: الدعم موجود.

الصيام المتقطع ما يناسب الكل، صحيح أنه قد يساعد بعض الناس على تنظيم الأكل أو تقليل الوزن، لكنه ليس خياراً آمناً لكل حالة صحية. مريض السكري مثلاً ممكن يتعرض لهبوط أو ارتفاع في السكر، خصوصاً إذا كان يستخدم الإنسولين أو أدوية تخفيض السكر. ومريض الكلى قد يتأثر أكثر بالجفاف أو اضطراب الأملاح، خاصة مع ساعات الصيام الطويلة أو قلة شرب السوائل. لذلك الصيام المتقطع ليس مجرد نظام غذائي نبدأه من نفسنا، بل يحتاج تقييما طبيا إذا كان الشخص لديه مرض مزمن أو يستخدم أدوية منتظمة. وتفاصيل أكثر عن التغذية العلاجية بنسمعها في الكونغرس الدولي للمستشفى السلطاني من تاريخ 13 إلى 17 ديسمبر 2026. ترقبونا.

0: يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: في خريف الظفار الفعاليات للجميع من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر. استمتعوا بالعروض الفنية والبطولات الرياضية والفعاليات البحرية والعروض العالمية والأنشطة الثقافية اللي تتوزع في مختلف مواقع الموسم، ومن المسرح إلى النحت، من الرياضة إلى الترفيه. تجدون في كل زيارة تجربة جديدة تستحق الاكتشاف.
2: خريف الفار شيطان
1: يا حي من جاب فارعاني، من 21 يونيو إلى 20 سبتمبر.
3: ظفار شيء ثاني.
1: فعاليات متجددة، تجارب استثنائية وذكريات.

0: سلام. ولمحت السهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام. كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
1: خريف ظفار شي ثاني.
2: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا اف ام.
1: يا حي من جا ظفار عاني
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين وأيضا مشاهدين، هلا بالخريف من صلالة جراند مول. هالمرة نحييكم أكيد مع هذه الإطلالة اللي اخترناها اليوم على مزارع النارجيل اللي على مد البصار، وهذه الأجواء اللطيفة أكيد اللي أخذنا فيها موسم خريف ظفار 2026. بالتأكيد في هذه المحافظة لا شيء يشبه تراثها في أي مكان آخر، حيث تمتزج ذاكرة الإنسان بالمكان وتتحول الحكايات والفنون والعادات إلى جزء من هوية ظفار. تأتي الحاجة إلى من يحفظ هذا الموروث ويعيد تقديمه للأجيال الجديدة بلغة العصر. بهذه المقدمة البسيطة لربما التي لا تفي حقك ضيفنا، والمجهود اللي يقومون فيه اليوم من أجل أن يجعلوا من الثقافة والتراث والأبداع مشروع يتجاوز الفعاليات إلى صناعة الأثر، بيعملون اليوم إلى أنهم يكتشفون المواهب، يبرزون الموروث الظفاري، يفتحون مساحات جديدة للأبداع. ضيفنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى رح يكون عندنا الأستاذ كامل بن حامد الكثيري، رئيس مركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع، ورح نتحدث معه عن رحلة المركز من الفكرة إلى التأسيس، وعن تراث ظفار والشباب والمواهب أكيد ومستقبل الثقافة في المحافظة. لكن بروح معاكم لفاصل إعلاني قصير وبعدها راجع.
2: هلا بالخريف،
4: هلا بالخريف على هلا أفهم.

0: إبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: اليوم محافظة ظفار ارتبطت بهوية وذاكرة وحكايات وموروث ثقافي امتد عبر الأجيال وظل حاضر في تفاصيل الحياة والفن والعادات والتقاليد. بس أنه نحافظ على هذا الأرث ما يعني فقط أنه نوثقه ونحفظه، بل أن نعيد تقديمه بلغة الحاضر ونمنحه مساحة حتى يكون جزء من المستقبل، ونفتح الطريق أيضا أمام الشباب والمواهب عشان يكونوا شركاء في صناعة المشهد الثقافي. من هنا يأتي دور هذا المركز، مركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع، اللي يسعى اليوم للجمع على المحافظة على الموروث ودعم الإبداع واكتشاف المواهب وصناعة مبادرات ثقافية تتجاوز حدود المكان. الأستاذ كامل بن حامد الكثيري رئيس مركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع معنا اليوم في هلا بالخريف. أهلا وسهلا بك، نورتنا.
4: الله يرحب فيكم، وأولا وقبل كل شيء نشكركم على الدعوة الكريمة. وحقيقة يعني لما نتحدث عن هلا اف ام يعني ليسها مجلدات او دفاتر، وراح نختصرها في هذه الضيافة الجميلة. انتوا لكم دور بارز طبعا في دعم المجتمع والشباب، وهذا شيء طيب، وهذا اللي حفزنا ايضا للظهور امامكم، وتشريف لنا التواجد بينكم، وعسى انه نقدم لكم الشيء اللي يليق فيكم يعني واللي تحتاجونه انتم كوسائل اعلامية.
3: شرف لنا أكيد أستاذ كامل، وبتأكيد اليوم حراك اللي تقومون فيه أنتوا والمجهود الطيب أيضا اللي تسعون من خلال اليوم تحفظون هذا الأرث ويعني ثقافة هذه المحافظة الزاخرة المتفردة، بالتأكيد لكم دور بارز وكبير جدا. فاليوم أبعرف إيش يعني لك بأنه يكون لظفار مركز يعنى بالثقافة والتراث والإبداع.
4: الله يعطيك العافية. بخصوص أن نتكلم عن الثقافة ولا نحصرها أيضا في محافظة ظفار، عمان بشكل عام يعني غنية بهذه الموروثات وغنية بالثقافة ومتجذرة، سواء بس قبل الإسلام أو ما بعد الإسلام، قبل الميلاد وما بعد الميلاد، وأيضا نتميز عن بقية الشعوب الأخرى بمتعدد الثقافات، سواء في الجانب الفني أو جانب العادات والتقاليد، وأيضا حتى في التجارة نقل الثقافة. وما نحن إلا لتكملة هذا الحدث كأبناء هذا الوطن المعطاء، لكيفية أنه كيف نجد هذه الثقافة رسالة نوصلها إلى الخارج يعني.
3: نعم.
4: بدل ما تكون محصورة لدينا نحن أبناء المحافظة أو أبناء السلطنة، كيف ننقلها للخارج.
3: جميل.
4: كذلك أنه أيضا الأجيال الصاعدة يعني يجب أنه نحافظ أيضا على الثقافة ورقمنتها بالوسائل الحديثة لكي نواكب العصر يعني.
3: جميل. أبعرف كيف بدأت القصة، قصة بين يكون هناك مركز للثقافة والتراث والإبداع.
4: الله يعطيك العافية، وهذا سؤال يطرحه الجميع. طبعا هي مبادرة وفكرة شبابية ابتنت من قبل مجموعة من الشباب، ومن ثم وصلت إلى أفكار شيوخ المحافظة وأبنائها من كل ولايات محافظة ظفار، ودعموا الفكرة وجزاهم الله خير. كان لديهم الحرص يعني رقم أنه أكثر من 150 شخصية، والله ما وجدنا منهم إلا كلمة واحدة عندما نأتيهم أنه كيف نريد نعمل مركز بما يتناسب مع اللوائح القانونية، وخصوصا بعد اللائحة التي وضعها صاحب السمو السيد يزن بن هيثم بن طارق أبان وزير الثقافة ذاك الوقت، كانت لائحة كافية وشافية وتتناسب مع الطرح، وأي واحد يريد يقدم شيء سواء من المجتمع المجال مفتوح. ذهبنا إلى الشيوخ جزاهم الله خير وبادروا الفكرة، وقال أي شيء يخدم المصلحة العامة وعمان نحن نتفق ونأيدكم في هذا. فبدأ الحراك المجتمعي والتصاعدي طبعا بالتنسيق مع الجهات الحكومية، ونحن تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب اللي تقوم بدور كبير في تسهيل وعمل مرونة لنجاح ودعم الشباب. رقم أنه مركز ظفار هو آخر مركز يعتبر من ضمن المراكز في سلطنة عمان وأول مركز في محافظة ظفار، وخلال سنتين يعني قدم عمل جبار ووصل من المحلية إلى الخليجية، وهذا الشيء احنا نفتخر فيه، وتم تشجيعنا من قبل الجهات المعنية جزاهم الله خير. تكاملية مهمة جدا يعني. اليوم لما نروح على توجيهات مولانا حضرة صاحب الجلالة، انه كيفية انه اشراك المجتمع المحلي وخلق تكاملية بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق ما هو افضل.
3: جميل.
4: فعندما تتكاتف هذه الجهود تأكد كل التأكيد ان النجاح راح يكون بارز ويفتخر فيها الجميع، ولدينا تجربة إن شاء الله راح نتحدث عنها من خلال حديثنا الليلة يعني.
3: بإذن الله تعالى. بتأكيد اليوم لما مثل ما ذكرت اليوم هي المسألة مسألة تكاملية ومسألة حراك شبابي. أعتقد هذا الحراك بدأ من حاجة، وإيش هي الحاجة اللي حسيتوا أنه ودكم اليوم تعالجونها فيما يخص هذا الموضوع، موضوع الثقافة؟
4: فيما طرحتي حول الشباب، نحن لا كمركز لا نكتشف قدرات الشباب، القدرات موجودة يعني حقيقة يعني، ونكون منصفين الشباب يحتاج لهم منصة للتعبير عن قدراتهم مثل احتواهم، عمل مسابقات، عمل برامج. فمثل هذه المنصات هي اللي تبرز الشباب وتبدع، لأن الحمد لله لدى العمانيين دائما طموح وسقفهم مفتوح. فإذا ما وجدت أنا منصة مع هلا اف ام، ممكن هناك قناة الوصال أو قناة أخرى، هذه لما تتوفر لدى الشباب تأكد كل التأكيد أنه راح يكون نتيجته إبداع. فنحن نحاول أن نبحث عن الإبداع من خلال هذه المنصات، القدرات الشباب لديهم القدرات، ونحن لا نسرق قدراتهم، بل أنه نحاول نكون لهم منصة لإبراز هذه القدرات.
3: جميل. طيب اليوم الشباب يعني أنت أكيد لما بديت كان في تخيل في في في في مخيلتك للمركز، ولربما أشياء بسيطة، بس اليوم نرى هذا التحول الشاسع والكبير، النقلة النوعية اللي حصلت، كيف كانت يعني؟ أبرجعك شوية لسنوات قبل سابقة، هل أنت كنت متخيل أنها تكون نفسها اليوم؟
4: والله أنا عندما أقول أنا، فأنا شخص أنا أخطأت، هناك جهود شبابية وهناك فكرة وهناك هدف وضعوها الشباب، وعمر الفكر الواحد أو الشخص الواحد لا يوصل مكان مهما كانت عندك من قدرات، سواء كنت كادر أو كنت ذو مادة أو منصب. عندما تتحد هذه الأفكار وتصب في مصلحة واحدة، وخصوصا المصلحة العامة، تأكد كل التأكيد أن النجاح بيكون حليفها سواء تقدمت أو تأخرت. فنحن نؤمن أن العمل يخدم المصلحة العامة ويخدم بالمقام الأول وطننا الغالي، اللي كل واحد في هذا الوطن يريد يقدم له شيء. يعني عندما نتحدث عن الفرد الصغير والكبير والمسؤولية، ليست إنها الوطنية محصورة على الوظيفة، بل هي محصورة لدى الجميع، يعني مفتوحة لدى الجميع. العمل، الجهد، الإبداع، عندما نساهم فيها كلنا، أنت في بلدك تعتبر وطنية. هذا ما لامسناه من الشباب وما لامسناه من الجميع، أنهم كلهم يريدوا يعملوا شيء من أجل خدمة بلدهم. فلما نشوف الدوافع ونشوف الرغبة ونشوف الشباب كيف يعني بيضحوا بوقتهم، رغم أن البعض لديهم أعمال أخرى وخاصة، ولكن أكثر الوقت مع أعمال المركز، هو هذا هو الدافع واللي حفز الشباب أيضا للعطاء.
3: نعم.
4: خصوصا تحدث عن البرنامج الأخير، بما أنه برنامج على مستوى الخليج، فهنا وجد أنفسهم لإبراز أنفسهم أنهم لديهم القدرة على عمل برامج وتنفيذها بهذه الصورة. فتعاوننا كلنا من كوادر وشباب بأمانة، ووضعنا الأفكار التي تتناسب الحدث، وكل ذي اختصاص اختصاصه، بالتنسيق طبعا مع الجهات الحكومية، وما قصرت معانا ووفرت لنا الشباب والناس المختصين في جهات العمل ومن اختصاصات اللي ممكن تخدم هذا البرنامج، وخاصة أنه نحن أيضا نتقيد بالأنظمة وكيفية إبراز السلطنة بالصورة التي تليق بجهاتنا الرسمية، وأيضا بما تحلى على المجتمع العماني. فاخترنا الشخصيات المختصة وأبرزناه مثل ما تشوفوا، يعني كان الحدث يعني خارج المتوقع من حيث الأرقام. يعني نحن نذكر أنه وضعنا رقم 50 مليون أنه نحققها، وهو رقم يعتبر بالنسبة لنا ينجاز، وعلى مستوى عمان يعتبر إنجاز، ولكن عندما نتجاوز هذا الرقم بأرقام بعيدة 450 مليون مشاهدة، هذا معناته يعني إنجاز نحن نفتخر فيه ونضعه وسام على صدورنا، وتستاهل بلدنا الترويج لها والدعاية لهذا البلد اللي هو محبوب لدى الجميع. يعني عندما نتكلم عن سلطنة عمان يحتاج لنا مجلات، يعني سلطنة عمان محبوبة بأخلاقها وعاداتها وطريقة حتى سياستها من قائد المفدى إلى شعبها الكريم في جذب السائح أو جذب الآخرين ونشر الثقافة الجميلة الهادية والرزينة اللي نشوفها، وهذا فخر لنا يعني. ونحن نحاول نستقل منه الوقت الحالي، أنت تعرفي الوقت الحالي محتوى
3: صحيح،
4: ونحن ما ينقصنا محتوى، ينقصنا أنه ممكن كيف نقدم هذا المحتوى بالطريقة الحديثة والمعاصرة لتوصل إلى جميع الأجيال.
3: جميل.
4: فهذا هو الهدف، وإن شاء الله الهدف القادم أسمى وأجمل، وأنتم راح تكونوا الشركاء أيضا أساسيين بإذن الله تعالى، وندعوكم من هذا المنبر قناة FM وفريقها تكون من ضمن القنوات الإعلامية اللي راح تتواجد في هذا الحدث القادم بإذن الله تعالى.
3: بإذن الله تعالى نحن نتشرف إن شاء الله أن دورنا يكون مكمل ومساعد ولو بالشيء البسيط اليوم للدور اللي تقومون فيه والمجهود الكبير. يعني اليوم إلى جانب خلينا نقول التضحية بالوقت والجهد ووجود الكوادر، مركز ظفار الثقافة والتراث والإبداع نجح في فترة زمنية قصيرة. إيش اللي ميزكم وليش اليوم أنتوا نجحتوا؟ صحيح أنه تذكرت 50 مليون مشاهدة كانت هذا الرقم اللي وضعتوه على الورق، ولكن الواقع تعدى ذلك بمراحل. هل لأنه اليوم طريقتكم في تقديم هذه البرامج يعني عرفتوا كيف تصيدوا جو الشباب وكيف توصلون اليوم؟ إيش اللي يبغى الناس أو إيش هو الإعلام الجديد اللي المفترض أنه يعني نستخدمه من أجل توصيل الثقافة من خارج من داخل عمان إلى خارج؟
4: هذا مثل ما تفضلتي أنه نحن عملنا دراسة أنه كيف ممكن نحاول أن نوصل للجمهور خارج سلطنة عمان، لأن جمهورنا في عمان يعني قد نكون همزة وصل، وقد تكون أيضا الموروثات متواجدة والكل يعرفها، ولكن حاولنا أنه كيف أنه ننشر هذه الثقافة ونعرفها بالآخرين، وركزنا على الحملة الإعلامية خاصة في السنة الأولى.
3: رهيب.
4: استقطبنا مشاهير في السوشيال ميديا من قبل من دول مجلس التعاون، ومشاهير أيضا من المنشدين، ومشاهير أيضا من صناع المحتوى والمؤثرين، بالإضافة إلى اللي عندنا من خبرات متواجدة في سلطنة عمان والمؤثرين العمانيين. حاولنا أنه نبرز أنه لدينا شيء اللي ممكن نقدمه ويحتاج له نشر. نحن ما نصنع التراث، ولا يمكن نحن نقول أنه صنعنا هذا التراث أو صنعنا الثقافة، بل هي موجودة، بس عملنا على طريقة نشرها كيف أن نوصلها خارج بيوتنا. واليوم يعني لما نتحدث عن الثقافة ونتحدث عن الطريقة، نظر مثال في كوريا، نظر مثال في اليابان، يعني وصلوا العالم بمحتواهم الثقافي، وإذا تلاحظ المحتوى الثقافي لديهم يعني مختصر في الدراما وفي الأكلات الشعبية.
3: صحيح.
4: وفي الساموراي وفي
3: الأنمي
4: وفي الموسيقى الاسبانية الفلامينكو، وصلوا فيها العالم، يعني اعتزوا بثقافتهم ووصلوها للعالمية. نحن لدينا في سلطنة عمان ما هو أكثر من ذلك، يعني إذا أيقنا وإذا تمعنا اللي عندنا مكنون ثقافي لا يوجد عند العالم الآخر، فكيف أنه نحن ننميه ونحافظ ونوصل بالطريقة اللي نحن نريد نوصلها. لا يمكن أن يجيك حد من الآخر ويهتم بثقافتك، لا يمكن أن يجينا من خارج يعني السلطنة ويقول لك أنا بهتم بتراثك. المعنيين هم أبناء البلد، هم اللي يبنوا ويحافظوا ويحاول إبراز هذا التراث وهذا الثقافة عبر ما تشاهده الآن السوشيال ميديا، عبر القنوات، عبر الإعلام المرئي والغير مسموع. وهذه إذا تضافرت الجهود، نحن الحمد لله لدينا الإمكانيات، لدينا من المذيعين، لدينا من صناع المحتوى، لدينا من الإمكانيات الموجودة لدى الجهات الرسمية من إعلام، والسلطنة ما شاء الله والحكومة موفرة كل شيء. نبقى أنه نحن كيف نعمل بتكاملية لإبراز الشيء اللي يخدم هذا البلد.
3: جميل.
4: هذا هدفنا الأسماء، وأتوقع أنه في فترة وجيزة حققناه، ونامل ولازلنا نشوف أنفسنا أنه ما صنعنا شيء لهذا البلد، فيجب أنه نبذل الجهد والقالي والنفيس من أجل إبراز ما هو مفيد. لازلنا في البداية والطموح والسقف أعلى.
3: لا أنتوا قدها وقدود، واللي أنجزتوه لربما في فترة وجيزة كان كبير جدا وشاسع، وحقق أرقام وحقق صدى وزخم أيضا من قبل الجمهور، وتابعنا هذا الشيء. بديتوها موسم الصرب إلى نجم أو خلينا نقول صوت الموسم، إلى العديد من المهرجانات كمهرجان الصرب وشاعر الموسم. يعني هناك اهتمام بالثقافة على فئات مختلفة ومستويات مختلفة. راح أعود لك لنكمل حديثنا مع الأستاذ كامل بن حامد الكثيري، رئيس نادي أو خلينا نقول مركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع، وسوف نتحدث عن السوشيال ميديا وعن المشاهير والترندات. هل إن هي قادرة بأنها اليوم تحفظ الثقافة وأن توصلها من خارج إلى خارج حدود سلطنة عمان أم لا؟ ولكن بعد هذا الفاصل.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أم.
5: عيش التميز مع بطاقات البنك الأهلي الائتمانية واستمتع بعالم من المزايا.
0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني، وبث برامجك المفضلة دون تقطيع، واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو ارسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
3: وفي هلا بالخريف الأستاذ كامل بن حامد دشليل الكثيري، رئيس ظفار أو مركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع. اليوم نتحدث عن المحتوى، المحتوى السريع، المشاهدات، المشاهير. دائما ما كان في صورة سلبية تجاه المشاهير أنه أو جايبين مشاهير، على الرغم من أنه اليوم هم يحققون مشاهدات، هم يوصلون رسائل. كيف استطاع مركز ظفار اليوم بأنه يأخذ من هذا المنهج من الإعلام الجديد وينقل اليوم رسالة من عمان إلى خارج حدودها وكامل الخليج؟
4: والله إذا دقيقة عن المشاهير، إن هم الحين على قولتهم هم حديث الساحة. يعني لا يمكن أنه حتى أطفالنا في البيت اللي عنده 5 سنوات وست سنوات سبع سنوات بيتابع السوشيال ميديا. لذلك أيضا المشاهير أيضا لهم يعني حدود معينة. أنا أيضا كيف أني أحاول أيضا أطلع بمادة؟ ترى المشهور يحب يطور نفسه أكثر، يعني ما أنه يحب أنه يقلل من تواجده أو من تصويره أو من صناعة محتوى، بل أيضا يبحث عن محتوى لكي يرفع المتابعين. فنحن راهنا على المحتوى اللي عندنا، يعني عندنا ثقة في المحتوى أنه المشهور أو صاحب السوشيال ميديا أو القنوات الإعلامية يعني راح يجدوا محتوى من حيث اللي راح نقدمه خلال فترة مهرجان السرب الثقافي، ومن خلال المسابقة اللي هي مسابقة صوت الموسم. لدينا يقين تام بأن راح توصل لكل أبناء الخليج وخارج الخليج. حتى المسابقات على سبيل المثال، يعني عملنا مسابقات لصناع المحتوى الفائزين من خارج الوطن العربي. يعني تكلم عن الأردن، أحد الأخوان كان فائزين معنا ومسجلة، يعني وضعه ومسجل لدينا. هذا يدل على أنه هناك أيضا متابعة لهذا المشاهير، وأيضا هناك محتوى جميل يعني يخلي المتابع أنه يتابع هذا المشاهير.
3: حلو.
4: الترندات يعني نتكلم عن شهرين، من شهر 10 أكتوبر إلى شهر نوفمبر، وكان تركيزنا نحن تساعدي على أساس أنه نبدأ في نوفمبر بمن هي أعياد تتناسب مع أعياد الوطنية نرفع الرتم، لكن لقينا ما شاء الله تساعد يعني من بدايته إلى نهايته. فأيضا المشاهير وجدوا المحتوى الجميل. ليش؟ لحنا عندنا مثل ما تفضلت، عندنا الثقة بموروثنا، عندنا الثقة بثقافتنا، عندنا الثقة حتى بمعالمنا، سواء على مستوى الطبيعة، على مستوى الخليج تتكلم عن مستوى الفن، على مستوى الخليج تتكلم عن مستوى اللهجات المتعددة الشفهي. لدينا مقومات، لدينا بيئات، بيئة ساحلية، بيئة حضرية، بيئة ريفية، بيئة بدوية، هذه عادة ما كل دولة تمتلك هذه البيئات. راهنا على مقومات الدولة، مقومات سلطنة عمان، وفعلا هذه المقومات يعني أثبتت نجاحها، والدليل الأرقام اللي حصلت. يعني
3: أنا ودي أعرج معاك للأرقام ولموسم، أو دعنا نقول صوت الموسم 2025 على وجه التحديد. بس قبلها أبروح لمسألة اليوم، هل كان عزوف الشباب أو بعد الشباب عن الثقافة بسبب الطريقة اللي قدمناها لهم؟ يعني اليوم مسألة أنكم وصلتوا بالمحتوى السريع، بالمشاهير، بالثقافة، هل هذا كان أيضا سبب نجاح لكل المهرجانات اللي قمتوا فيها؟
4: والله أنا أشوف السبب الرئيسي يعني عزوف بعض الشباب أو قدرتهم، نتيجة عدم وجود مثلا مسابقات كبيرة تلامس مستواهم أو حجمهم المطلوب. فنحن ركزنا على يعني توفير مسابقات بمستوى وجوائز تليق بالخليج، يعني ما هي أيضا مستوى محدود، لأنه لا يمكن الموهبة والمبدع أنه بيضيع وقت يقول لك أنا بدخل معاه في برنامج لمدة شهرين وأخسر عليه، ومن ثم يعني الجائزة لا تكون مجزية. فهذا الجانب نحن لامسناه، لأن نتيجة تواصلنا مع كثير من الشباب أنهم كلهم يقول لك يعني إيش اللي دافع اللي ممكن يخليني أنا أشارك، هل الجائزة بتكون يعني على قد الحدث؟ فركزنا نحن على هذا الجائزة أنها تكون بمستوى الحدث، خاصة عندما يكون حدث خليجي ركزنا أنه أيضا تتواكب وتتناسب مع المشاركين على مستوى دول الخليج. هذه واحدة.
3: جميل.
4: وأيضا أنه المقومات ما تفضلت رهن عليها، مقومات جميلة جدا يعني تشجع الشباب، تم توفير لهم بيئة خصبة، حيث أنه توفير السكن، توفير السيارات، توفير حتى الرحلات اليومية والأسبوعية لهذولا النجوم اللي شاركوا معنا، ومن خلالهم أيضا نحن روجنا لكل المقومات السياحية في محافظة طفار، وأيضا حتى بعض البرامج يعني نتكلم مثل اكتشف عمان أيضا شاركوا معنا وشاركنا معهم، والشباب هذولا من مختلف دول مجلس التعاون يعني أصبحوا سفراء للبلد بنقل الهوية وبنقل العادات اللي وجدوها من خلال برنامجنا، ومن خلال اللي شافوه من حسن الضيافة والاستقبال، ومن خلال أيضا الدعاية والدعم اللي لاقوه، كانوا سفراء لسلطنة عمان بأمانة يعني.
3: نعم.
4: والله أنا أذكر أخ يعني الله يذكره بالخير، واحد من المنشدين اسمه عبد العزيز الشراري، كان مشارك معنا وما تهل المرحلة النهائية، تهل المرحلة الدور 16، فلما رجع والشباب يعني من كثر العلاقة اللي بينهم هو وابناء البلد يعني ودعوه بالدموع، وراح هو بالدموع يعني ما يريد يفارق يعني البلد ولا يفارق هذا البرنامج. فلما سافر استقبلوه أخوانه بالزي والتراث العماني.
3: يا سلام.
4: يعني رغم أنهم هم ما شاركوا معنا، ولكن بمتابعتهم لأخوهم هو كان يعني يحاول أنه يوم يلبس لبس عماني ويوم سعودي، ويحاول أنه يجسد الهوية ويعني من تلقاء نفسه. فاستقبلوه بالزي العماني في مطار بسعودية.
3: نعم.
4: فحاولنا أنه نتواصل معه وجبناه عشان يشارك في الحفل الختامي يعني مع عيد التأسيس، وحضر معنا، وأنا أحييه وأحيي بقية زملائه اللي شاركوا معنا. إن شاء الله راح يكون بيننا تواصل قريب واستمرار وعطاء وشراكة دائمة معكم، وأيضا راح نتيح لهم أنهم هم يكونوا قدوة للآخرين يعني.
3: جميل.
4: بإذن الله تعالى
3: اليوم هذه الرسائل الطيبة اللي تنقلونها يعني ربما بنشوف أيضا تأثيرها على المدى البعيد اليوم لنقل الثقافة ونقل إيصالها لدول الخليج ودول العالم العربي. صوت الموسم يعني كان له خلينا نقول صدى جماهيري واسع، شارك معكم 32 متسابق وتأهلوا تقريبا 8 متأهلين في نهاية
4: المرحلة النهائية.
3: نعم.
4: هم شاركوا لتصحيح المعلومة، هم اللي سجلوا في المسابقة 3000.
3: ما شاء الله.
4: لكن تم فرزهم عبر الأونلاين، احنا لا يمكن نستوعب انه 3000.
3: صحيح.
4: تم فرزهم عبر الأونلاين واخترنا منهم 32 متسابق. ال 32 متسابق تم احتضانهم في محافظة طفار من خلال اللجنة اللي كانت معنا، ونحييهم يعني من هنا يعني الشاعر والمؤدي شايع العيافي والحكم أيضا القدير هادي بن جابر، وأيضا أسعد البطري المنشد العماني المعروف البارز، وكذلك أحيي زملائنا في إدارة البرنامج حمد الطويل من الدول السعودية. حاولوا أنه في خلال أسبوعين أن نخلص المرحلة هذه إلى المرحلة 32. أيضا في تميز ما تميزوا فيه الآخرين، معظم المسابقات تكون على مستوى محلي، ومعظمها تكون بمحصورة بفن معين. عندك مثلا في الإمارات عندهم مسابقة في فن، يعني فن واحد، يعني أن المسابق يشارك في هذا الفن. نحن عملنا شيء أوسع، أنه بإمكان المتسابق أن يشارك بأي فن من بلده، وأي فن أنت تشوفه وحافظه من بلد آخر يعني. فهذه كانت الميزة وتاحت للشباب، خصوصا لدينا نحن في سلطنة عمان. عندما نتحدث عن الفنون في سلطنة عمان يعني غنية جدا، يعني تعادل 80%، فلدينا من الفنون وما شاء الله الذائقة من الشمال للجنوب. شاركوا بفنون المحلية عندنا في محافظة طفار، شاركوا فن العازي، شاركوا في فن الرزحة، وشاركوا في التقرود. حتى لجنة التحكيم انبهرت من الفنون اللي موجودة لدينا في سلطنة عمان، يعني قال أنا معجب. يعني أذكر الله يذكره بالخير رئيس لجنة التحكيم يقول أنا منبهر، يعني قدمت كثير لجان تحكيم وشاركت فيها، لكن ما وجدت اللي وجدته في سلطنة عمان. الأصوات، الفنون والطرق اللي عندكم يعني بمعنى يعني يلفت الانتباه. حتى عمل أغنية وخاصة لسلطنة عمان سماها بلاد الشيم، يعني
3: يا سلام،
4: أحدى منه قال لهذا البلد المعطاء يعني وعلى الموروث. فكثير من الفنون يعني عندنا يعني لا نقدر نحصرها في 6 أو 8 أو 10، كثير. لكن من خلال المسابقة يعني أبرزنا أكثر من 9 فنون.
3: ماشي.
4: يعني تكلم أنا على شخصية، يعني على سبيل المثال فن الرزحة، ما كنت أعلم أن فن الرزحة له عدة طرق. من خلال المتسابق لما يسأل لجنة التحكيم قال هذا الفن رزحة ومشتق منه، ولدينا فنون خاصة سواء في الشرقية، في مصيرة، في الداخلية، في الباطنة، وأيضا لها لون ولحن معين. هذه المعلومة ما كنا نحن نعرفها نحن في أبناء البلد، يعني الفن أنه الفن ظن أنه فن واحد خلاص، يعني فالفنون متشعبة. هذه الفنون يعني أنت لما تبرزها للآخرين هذا يعتبر إنجاز وتسلط عليها الضوء. لا تنسى أن الفنون العمانية من الشمال للجنوب كلها تلامس عادات وتقاليد الشعب العماني، وكلها تصب يعني تنم عن النخوة، وتنم عن الكرم، وتنم على الشهامة، وتنم على الاحترام وعلى التقدير. فمثل هذه الفنون يجب أنه ما نقول نقدسها، ولكن أيضا نعطيها حقها.
3: جميل، نعطيها حقها بالتأكيد. اليوم المسألة تعدت خلينا نقول جنسيات مختلفة، ناهيك عن الفئات العمرية أيضا اللي تتابع هذه المسابقة، ناهيك عن الأطفال اللي مثلا ما كانوا يعرفوا عن الرزحة والعازي. مسألة صوت الموسم يعني هذا الصدى الشاسع أيضا خلينا نقول بسبب جوائز الطيبة اللي قدمتوها والأرقام الفلكية اللي لربما كنتوا متحدينهم على شيء وكانت أرقام أخرى. جميل أنك تطلعنا على ما خلف الكواليس.
4: حقيقة ما خلف الكواليس أو ما يصاحب برنامج صوت الموسم هو في برنامج أيضا آخر قبل برنامج صوت الموسم بساعة. هذا البرنامج متخصص في نقل الموروثات العمانية عبر القناة، حيث أن المتشوق اللي منتظر يتابع مسابقة يتابع برنامج المجلس اللي قدموه المذيع القدير سالم العامري والمذيع السعودي سلطان الهميلي، وباستضافة أسبوعية من كل مختلف أبناء الفنون سواء من المدن أو الساحل أو الريف أو البادية أو حتى من الشمال، لتقديم هذا الموروثات الموجودة لدينا، بحيث أن يكون لدينا محتوى وأيضا نستقل التغطية الإعلامية الموجودة والهائلة سواء من قبل السوشيال ميديا أو من قبل قناة الصحراء اللي هي كانت ناقلة للحدث. ونشكر تلفزيون سلطنة عمان على إتاحة الفرصة لهذا القناة لنقل الحدث مباشر. فحاولنا أنه خلال الحلقات أنه نبرز كل يوم 4 أو 5 فنون عمانية، وأيضا نجسد لوحات عبر المسرح أثناء المنشدين وأثناء المسابقة، بحيث أنه وقت الاستراحة لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق نبرز لوحة عمانية سواء من محافظة ظفار أو من محافظات أخرى، وذلك لتسليط الضوء على الفنون والتراث، بحيث أنه أيضا المتابع ما ينمل ولا يكون ذائقته اللي فقط في الصوت، أيضا اللي عنده ذائقة في مشاهدة الموروثات أنه يستمتع، لأن الجمهور اللي لامسنا جمهور كبير يعني من جميع الفئات. إذا نتحدث عن عدد الحضور اللي حضر عندنا في مسرح المروض في الفترة الأولى إلى آخر يوم لمدة 8 أيام تجاوز 85,000 الحضور، ما بين الفئات العمرية كبار السن، بين الشباب وبين الفئة المتوسطة. والله الفئات العمرية أنا باختصار يعني، حتى يعني نحن نحاول أنه ما يكون أنه في فئات مثل الصغار اللي هم خارج السن، ولكن أنه راعينا بعض الشباب اللي عندهم أبنائهم بحيث أنه يكون مرافق لأبوه أو لأخوه، بحيث أنه يحافظ على التنظيم ويحافظ على نوعا ما البرستيج اللي نحن مقدمينه، لأن عندنا نقل تلفزيوني عن العشوائية، وما شاء الله التزام تام يعني نجاح باهر، ما في أي يعني ملاحظة ممكن نقول أن الجمهور أساء أو الجمهور مثلا ما استخدم العبارات الجميلة، بالعكس حتى الجمهور اللي هو يعتبر جمهور عماني تفاعل مع المنشدين والمشاركين الخليجيين، يعني كأنهم يعني ذائقة. أذكر 3 أو 4 أشخاص يحلفوا أنه نحن كأننا في بلدنا، جمهور اللي تفاعل معنا، فالجمهور الحمد لله عندنا جمهور متذوق
3: صحيح،
4: يعني جمهور عاطفي، والجمهور أيضا يحب يعني مثل ما تقول النجاحات، يحب المبدعين، يحب المواهب، وما يختصروا على أساس أن أنا فلان أو علان أو منتسب لي، وهذه ميزة الشعب العماني يعني. وأكبر دليل يعني في كثير من الأمور أن الشعب العماني كان متواجد بقوة مع أبناء الوطن العربي، يعني سواء في تشجيع معين، سواء رياضي أو غير يعني.
3: جميل، أنت ذكرت لي 85,000 مشاركة أو في الجمهور، ماذا عن الأرقام الأخرى من مشاهدات واليوم جوائز؟ أتوقع أنتوا شركة يعني أو حراك شبابي مش حكومي، يعني كلها مساهمات
4: لا بالعكس، هو نحن الحراك اللي عندنا هو بتنسيق حكومي، يعني نعم. المركز تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب.
3: جميل.
4: المركز بيعمل وفق اللوائح والأنظمة الموجودة في الوزارة ولهذه المراكز، ونحاول توسعته بحيث أنه نعمل تكاملية. يعني نشكر صاحب السمو السيد مروان جزاه الله خير، يعني كان محتضن هذا الحدث في بداية البرنامج، وأشرك كل المؤسسات الحكومية ووجه بتوجيه مباشر أنه يجب علينا أن نتعاون ونأخذ بالشراكة المجتمعية، لأن الشراكة المجتمعية يعني تحقق نجاحات أكثر. وتعاون معنا كل الجهات من وزارة الإعلام، وزارة الرياضة والسياحة، طبعا شركات الاتصالات، شرطة عمان السلطانية، يعني كل الجهات الحكومية اللي لها يعني ما يتناسب كلهم كانوا متواجدين. فعندما عملنا بتكاملية هذا هو اللي ساعد بالنجاح ولظهور هذه الأرقام. يعني عندما تتكلم عن موظفين في كل جهاز الدولة موجودين المختصين في مجالاتهم، لأن عمل تطوعي والشباب لديهم الرغبة في إبراز العمل بما أنه على مستوى خليجي، وكان لديهم الشغف، لم يكونوا هم يعني نتكلم لم يكونوا موظفين، بل كانوا شركاء لهذه الفكرة. هنا هي قوة البرنامج، كل شخص شارك معنا يعتبر هو شريك في النجاح، ما محصور على أفراد أو محصور على اسم معين أو مثل ما تقول أنت كرئيس مركز، لا، هي الكل اللي شارك على أساس أنه هذه مشروعه وهذا هو عطاءه ويجب أن يعطي أكثر من كذا.
3: جميل.
4: هذا هو سبب النجاح. عندما تحدث عن الأرقام يعني تم تقديم أكثر من 50 فيديو خلال مرحلة المهرجان ومسابقة صوت الموسم، 50 فيديو، 300 فيديو ريلز، أكثر من 5500 صورة التقطت. الرقم الصعب والإنجاز اللي نحن نفتخر فيه، شارك أكثر من 450 كادر معنا، ما بين شباب، ما بين متدربين وبين خبرات، وتم تكريبهم في حفل مجزي، يعني 420 كادر
3: خلال كم؟
4: خلال شهرين
3: ما شاء الله.
4: أيضا شارك معنا من خارج سلطنة عمان 120 كادر خليجي، ما بين منشد وسوشيال ميديا، مؤثر سوشيال ميديا ومؤثرين اعلاميين، وما بين شعراء. الرقم اللي تحقق اللي هو مثل ما انت سألتي عن رقم الترندات، حققنا اكثر من 450 مليون مشاهدة وموثقة في محركات البحث، ولدينا ارقام يعني موثقة. واضرب مثال بسيط انه 100 نجمة اللي شاركت معنا خارج النجوم اللي عندنا في سلطنة عمان، كان معنا مبورك اذكره بالخير والمخيني، وكان معنا خليفة ومحمد اخوه وعدة مشاهير في السوشيال ميديا اللي في سلطنة عمان، بالإضافة إلى 100 نجمة من خارج سلطنة عمان واكبت هذا الحدث
3: رهيب.
4: وعندما تحدث عن الأرقام، وأنتم ناس أدرى بالمحتوى وأدرى بالسنابين، 100 مليون متابع، يعتبر 100 مليون متابع، عندما تحدث عن 100 شخص لديه كل شخص مليون متابع أقل تقدير يعني، فهم متابعينهم 100 مليون، إذا كل واحد منهم نشر فقط 10 مقاطع فقط بيتجاوز المليار. ولكن نحن لا نريد أن نبالغ، ونريد أن نكون دقيقين، لأن هدفنا الأسمى أنه المصداقية والإخلاص في العمل، وقدر ما نستطيع توصيل الحقائق بمضمونها، وكيف نحافظ على الأصل. يعني قد نواكب التطور، نواكب الأحداث، نواكب التطور اللي عبر التقنية، عبر السوشيال ميديا اللي هو الحين مسيطر، كيفية أنه نحن نقنن هذه الأمور كلها ونبرزها بالصور اللي تليق بسلطنة عمان وهذه الموروثات العريقة. يعني
3: هذا بالنسبة لي، خلينا نقول الجماهير. بالنسبة للمشاهدات، ماذا عن الريال العماني؟ كم كلفكم؟
4: والله تكلفة تجاوزت تقريبا 1,600,000 ريال عماني.
3: ما شاء الله، هذه
4: تكلفة هذا المشروع يعني تجاوزت 1,600,000 ريال عماني، وجزاهم الله خير في دعم جهاتنا الحكومية. أيضا نحن مركزين على جائزة السلطان هيثم مولانا حفظه الله ورعاه، في جائزة اللي في 2026 في الجانب المجتمعي والثقافي.
3: نعم.
4: وهي هذه الجائزة اللي يعمل أثر، طبعا يجب أنه يكون لها حسب الشروط اللي أنا اطلعت عليها على السريع، أنه يعمل أثر مجتمعي ثقافي، أنه يكون برنامج مكتمل يعني نوعا ما غير مدعوم، أنه يكون له أثر كبير ويلامس الثقافة. الحمد لله لدينا الثقة في برنامجنا أنه راح يخوض هذه المنافسة، ويكون إن شاء الله من ضمن الثلاثة مراكز الأوائل، علما وحسب متابعتنا وحسب الأحداث اللي حولنا يعني خارج الجهات الرسمية. طبعا المبادرات الوحيدة اللي عملت أثر كبير هي مبادرة مركز طفار، هناك إشادة كبيرة من قبل المسؤولين، من قبل وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كونها هي المرجعية، هي المطلة الرئيسية، وإشادة كبيرة من قبل مهتمين في هذا الجانب. أيضا نحن واكبنا التوجيهات السامية مباشرة، بما أن مولانا حضر صاحب الجلالة كان دائما يوجه في مجلس الوزراء أو في توجيهاته على إشراك المجتمع المدني، والحمد لله نزل مرسوم جديد يعني 2026 أنه تحويل المراكز الأهلية والجهات الأهلية إلى المجتمع المدني.
3: نعم.
4: وهذا يدل على أن المجتمع المدني شريك أساسي في التنمية، ويجب أن نكون كلنا متلاحمين، سواء من الجهات الحكومية، الجهات المؤسسات القطاع الخاص، أيضا المجتمع المدني، وهي التكاملية اللي ممكن تحقق أكثر من الرقم اللي نحن حققناه. جميل. بالنسبة لنا نحن رقم يعني اعتبر من الماضي، ولكن عندما نركز في الأرقام القادمة يعني بتعاون وتضافر الجهود أكثر راح تتحقق، لأنه نحن هدفنا للعالمية وليس هدفنا على مستوى المحلي أو الخليجي. يعني سلطنة عمان يجب اليوم أن تكون في مصاف الدول على مستوى الثقافة، بما أنها متصدرة المشهد على مستوى السلام ومعروفة لدى الجميع اللي هي بلد السلام، أيضا نحن نريد نروج لثقافتنا أن هي الثقافة المتميزة عن سائر الشعوب
3: بالتأكيد. وهذه اليوم الصورة التي تصنعونها لربما ما نشوف أثرها اليوم بشكل مباشر، ولكن أثرها أكيد يدوم، وبنشوفها إن شاء الله عبر الأجيال، عبر ترسيخ اليوم هذه الثقافة. ذكرت أنت اليوم أرقام بالملايين، وأعتقد رسالة وصلت للمليارات من الناس أكيد من خلال كل هذه الوسائل اللي اتبعتوها، من خلال المهرجانات والمسابقات أيضا اللي تقومون فيها. أستاذ كامل بالحامد الكثيري، رئيس مركز الظفار للثقافة والتراث والإبداع. راح نكمل معاك حديثنا بكل تأكيد. راح نتكلم عن الحركة الاستباقية الاحتفالية بعيد التأسيس قبل الإعلان عن التأسيس 11 يناير كيوم تاريخي نحتفل به، ولكن بعد هذا الفاصل.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا أفهم.
0: مع فايبرنت أواصر يمكنك تحميل الأفلام في ثواني وبث برامجك المفضلة دون تقطيع واللعب عبر الإنترنت دون أي تأخير. غير لأواصر واستمتع بتجربة أسرع إنترنت في عمان. اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 8000 أو زوروا موقعنا الإلكتروني awasar.om.
1: هلا بالخريف،
2: هلا بالخريف على هلا
3: أفهم. إذن اليوم في هلا بالخريف حديث عن إرث ثقافي وفني وإنساني كبير. اليوم نتحدث عن صناعة مستقبل ثقافي يليق بتاريخ هذه الأرض، وأن نجعل من هذه الثقافة اليوم أن تصل إلى أبعد مما هي عليه من البقعة الجغرافية التي يتأصل منها إلى ثقافات أخرى وناس يتلقونه لأول مرة ويشعرون بأنه جزء من ثقافتهم أيضا. ولما نتكلم اليوم عن الثقافة، فمركز ظفار للتراث والثقافة للثقافة والتراث والإبداع عفوا، هو اليوم خلينا نقول مؤسسة استطاعت أن تتعدى كل هذه الجغرافيات. أنتوا اليوم كيف تخلون الثقافة توصل إلى أبعد مما هي عليه من خلال أيضا مشاركة الأشخاص سواء كانوا من الشمال من الجنوب. اليوم رحتوا لضلكوت، رخيوت، شويمية، اليوم جمعتوا الرزحة بالعازي، العازي بالبرعة والشيلة، خلينا نقول بالشعر. كيف إيش هذه الخلطة الرهيبة اللي اليوم يصنعها مركز ظفار للتراث أو للثقافة والتراث والإبداع؟ نبي نعرف ما وراء هذه البرامج، العقول التي تفكر وتنتج هذه البرامج أيضا.
4: الله يعطيك العافية. والله هو نحن يعني عادة أن ندرس نوع البرنامج.
3: نعم.
4: يعني البرنامج المحبب إيش اللي ممكن نحن نقدم شيء للجمهور، وبما أن قاعدة الجماهيرية لدينا على مستوى السلطنة يجب أن نلامس الجميع، وخاصة عندما نتحدث على سبيل المثال عن العيادة الوطنية. العيادة الوطنية كل عماني يحق لها المشاركة في هذا العيد، يعني في هذه المناسبات، بس ما أتيحت له الفرصة المناسبة أو ما وجد ممكن منصة معينة، قد وجدها ولكن ما وجدها بالطريقة ممكن الحديثة اللي ممكن توصل رسائله للآخرين. فكنا نحن مستهدفين خاصة فيما يلامس عيادنا الوطنية أن تكون اللحمة الوطنية متواجدة، بما يعزز بدور الهوية الوطنية، الانتماء الوطني، أيضا التعريف الشباب وأبناء البلد بموروثاتهم وثقافتهم، وأننا كلها ما هو موجود في سلطنة عمان من موروث هو يلامسنا.
3: جميل.
4: حتى في مبادرة يعني نتمنى أن ترى النور، اللي هي مبادرة يعني عمل ملتقى للفنون العمانية، يعني ملتقى الفنون العمانية، بحيث أنه يعني الأطفال وأبنائنا، يعني ممكن أنا وأنت والأخوة في مثلنا يعرف أن مثلا برعة يعني إلى محافظة ظفار، رزحة في الشمال وفي شمال الباطنة أو غيرها. نحن نريد نعرف الجميع أن هذه فنون عمانية بامتياز، وأي طفل أو أي ابن من هذا البلد لديه الاستطاعة يعني لممارسة هذه الهواية يجب أن يفتخر ويعتز بها.
3: جميل.
4: فهذا هدفنا الأسمى، بدل ما نحصر الطفل يقول لك لا، على سبيل المثال يعني يقول لك هذه التراث طفاري ما في داعي، أنا مو بطفاري، لا، اللي في الشمال يقول لك لا هذه لوحات لامس شمال ما تلامسنا، لا، نحن نريد الفكر والجهود تتوحد إن هذه فنون عمانية، لأن مثل ما تفضلت سابقا كل الفنون العمانية تلامس النخوة العمانية والعادات والتقاليد الأصيلة، فما هناك شيء نستحي منه. الآخرين اللي جايين من برا هم اللي بياخذوا ويمارسوا فنوننا.
3: صحيح.
4: ليش نحن ما نمارسها مع بعضنا؟ والحمد لله هذا اللي نشوفه، لما تشوف بعض الأحيان والله تفتخر بشبابنا سواء في الجنوب أو في الشمال كيف يمارسوا فنون متنوعة من كل المحافظات، هذا يعني الشيء المحبب، واللي أيضا ساعدنا أنه نحن ننمي هذا الشيء، بالدليل أنه أعيادنا الوطنية يجب أن تكون مشاركة موحدة من قبل الفنون العمانية. يكفي أنه مركز غفار، حتى لو نراجع التواريخ نوعا ما، نحن ربطنا الأحداث بالتواريخ، أول جهة يعني مؤسسة مجتمعية عملت عيد بمناسبة تولي مولانا حضرة صاحب الجلالة مقاليد الحكم في البلاد، اللي هي مناسبة 11 يناير.
3: نعم.
4: وكانت تحت رعاية معالي الشيخ صباع السعدي. وعملنا المناسبة الثانية اللي هي في 2024 عيد التأسيس، ويعني طبعا الجميع كان متعود على أنه نوفمبر 18 نوفمبر، ولكن نحن لما بحثنا أنه وجدنا تأسيس الدولة البوسعيدية في شهر نوفمبر، وبالذات في تحديد تاريخ 20/11 اللي هي عيد تأسيس الدولة البوسعيدية.
3: نعم.
4: وأخذنا هذه الفكرة وحاولنا أن ننفذها على أرض الواقع، وكانت تحت رعاية معالي الشيخ متقاعد خالد بن مرهون الوزير السابق الخدمة المدنية، خالد بن عمر المرهون، كان تحت رعايته، وعملنا عيد التأسيس.
3: رهيب.
4: والحمد لله يعني تصادف أنه بعدها بكم من يوم يعني نزل مرسوم سلطاني من مولانا حضرة صاحب الجلالة أنه فعلا أنه كل عام 20 نوفمبر هو عيد التأسيس للدولة البوسعيدية. وهذه الخطوة الاستباقية نحن نفتخر فيها، أنه نعمل شيء لامس وطننا، قد تكون لدى الآخرين هذا الشيء، ولكن بما أن ظهورها عالميا على الساحة كان على مشهد مركز صفار، هذا فخر. يعني النقطة اللي حابين نحببها أنه نحاول بقدر ما نستطيع أن نتواجد في جميع الولايات، وهذا ما حصل معانا خلال سنتين. تواجدنا في العديد من الولايات اللي تم طرحها وذكرتيها، مثل ولاية رخيوت، ولاية المزيونة، ولاية الشويمية، ولاية مقشن، ولاية شليم وشويمية، وتواجدنا في محافظة شمال الباطنة اللي هي محافظة شمال الباطنة مع مهرجان سحار.
3: جميل.
4: فهذا يعني يدل على أنه هناك قبول مجتمعي وقبول رسمي بمشاركة المركز، والأشياء اللي بيطلعها للأول، مادة اللي بيطلعها واللي بيقدمها هي تليق أيضا بالكل يعني. فهذا جميل. شيء مفخر لنا، يعني يعلم الله عندما نرى الكل متفاعل هو يحفز الشباب أكثر. طبعا الدعم المعنوي أكثر من الدعم المادي أهم شيء.
3: نعم.
4: عندما تكون المعنويات، عندما تكون الإرادة، دائما الهدف سهل تحقيقه. فعلى قولة المثل يعني ليس من السهل الوصول للقمة، لكن من الصعب الحفاظ عليها. وعندما يكون شيء يعني مثل تراثك وثقافتك وشيء لامسك، تأكد كل التأكيد أن العطاء راح يكون ضعف الأضعاف اللي ممكن أنت ما تتوقعها، لأن هنا الوازع الوطني وأيضا الحمية الشبابية وأيضا الشيء اللي ممكن يحفز الشباب هو موجود.
3: رهيب.
4: يعني لا يمكن أنه ترى شخص يتراجع عن خدمة بلده، مثل الجندي المقاتل.
3: صحيح.
4: فالثقافة أنا أعتبرها يعني مثل هذا الجانب وأكثر، لأنك صحيح. أنت تحاول يعني تبرز شيء أو تظهر شيء، وهو ما يتطلب منك إلا الجهد والمثابرة، يعني ما مطلوب منك يعني بعض الأحيان على قولتهم تضحيات معينة عاد ما وصلنا فيها، ولكن عندما نوصلها نحن جاهزين، المجتمع العماني جاهز للتضحيات من أجل هذا البلد. ولكن عندما نتحدث عن الثقافة وموروثها، أن نضحي من أجل إبرازها بالطريقة التي تليق بها، وليس بالطريقة اللي نحن نراها أو كأفراد نراها، بل بالطريقة المحببة لدى كل أبناء هذا البلد.
3: جميل.
4: واتخاذ سألتني عن الأفكار،
3: أكيد.
4: يعني كيف أنه نحن نبني أفكارنا. نحن نعقد اجتماعات أحيانا والله توصل من 14 ساعة إلى 12 ساعة، يعني من أجل عصف ذهني وإيجاد أفكار تليق بالسلطنة في المقام الأول. ثانيا نحن نحاول نراجع التوجيهات السامية، كل التوجيهات السامية أنه تضع في عين الاعتبار من مولانا حضر صاحب الجلالة حفظ الله ورعاه، ومن أيضا المؤسسات الحكومية، بما أنه نحن تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب، التوجيهات والسياسة اللي هم ماشيين عليها. ومن ثم نحن بما أننا في محافظة ظفار، نحاول أيضا نراجع خطط اللي وضعها صاحب السمو السيد مروان، اللي هي الخطة الاستراتيجية الشاملة في محافظة طفار، خصوصا في تنمية الثقافة وتنمية السياحة. ولا تنسى أنه محافظة طفار يعني تعتبر مقوماتها ليست في موسم الخريف،
3: صح؟
4: هذا بالدليل كبير أنه صاحب السمو أيضا في عدة لقاءات، وأيضا رئيس بلدية طفار أعلنوا في عدة مناسبات ومنصات إعلامية أن محافظة طفار 9 شهور مستدامة. فنحاول نحن يعني كيف أن نكون جزء شريك في هذه الاستدامة. عندما تتحدث عن موسم الخريف الكل يعرفه، عندما تتحدث عن موسم الصرب فئة قليلة، عندما تتحدث عن موسم الشتاء فئة يعني أيضا أقل. لذلك نحاول أنه نوسع استدامة المحافظة في كل المواسم،
3: رهيب،
4: موسم الخريف، موسم الصرب، وموسم الشتاء. وهذه الجهود إذا تضافرت جميعا مع بعض حتى أخواننا وحتى الجهات الأخرى، أنا الكل يعني بيحاول يدلي بدلوه. يعني والله يعني أنه يشرفنا أنه تجينا اتصالات من خارج المحافظة للمشاركة معنا أو للحضور مثل هذه المناسبات الوطنية، ونرحب فيهم. لأننا نحن نقول لهم بالحرف الواحد، المركز مركز الجميع وليس مركز أفراد، المركز للإبداع، المركز لمن يقدم شيء لهذا الوطن. فالمجال مفتوح، نحن قد نكون اليوم موجودين وغيرنا بكرة قد يحمل اللواء هذا المركز ويقدمه للجميع. بس بناء القاعدة، بناء الأسس، بناء الأشياء اللي ممكن تخدم هذا الوطن، نحن يعني مؤتمنين من قبل شيوخنا، من قبل الجهات الحكومية، من قبل محبين للثقافة والتراث والإبداع. التحديات قد تكون دائما في أي شيء تكون تحديات صعبة،
3: صحيح،
4: وليست بالسهولة اللي ممكن أنت يعني على قولتهم يعني البساط أحمدي. التحديات أنت يجب أن تواكبها. ورسالة هذه منذ أن كانت من خلق سيدنا آدم إلى أن وصلنا الآن، والرسائل هي كلها صعبة. نقتبس من سيدنا آدم، رسالته ما كانت سهلة، ونقتبس من خاتم الأنبياء والمرسلين، الرسالة لما قدمها ما كانت بهذه السهولة. ولكن أنه المصداقية دائما، العطاء، الإرادة، الإخلاص في العمل يولد هذه النجاحات ويولد تحقيق هذه الأهداف.
3: جميل جدا اليوم، يعطيكم ألف عافية، ونحن يعني فخورين بالإنجاز اللي تقومون فيه وبالدور أيضا اللي اليوم خدتوه يعني على مسؤوليتكم. إلى جانب ذلك، أنا كنت بسألك أو سألتك يمكن قبل البرنامج أنه صوت الموسم اليوم والجمهور اللي استقطبه والصدى الواسع، ليش ما يكون في موسم خريف ظفار؟ فذكرت اليوم أنه اليوم ظفار فيها عدة مواسم، وإحنا نحاول قدر الإمكان أنه نوصل رسالة بأنه ظفار تستقبل السياح في كل خلينا نقول

0: صحيح.
1: النقطة الثانية نحن نحاول أن نواكب الرؤية ونواكب التوجهات في محافظة ظفار واللي دائما يأسسها مكتب المحافظ، كيفية استدامة السياحة في محافظة ظفار.
0: جميل.
1: استدامة السياحة يجب أنه نعمل شيء، يعني لا يمكن أنه نتوقف على موسم الخريف، موسم السرب موسم جميل، كيف نروق لهذا الموسم؟ لما اخترنا نحن صوت لما اخترنا موسم السرب نحن نعرف أن التحديات راح تكون صعبة، نعرف أنه الكل يعني ما عنده أو الصورة الكاملة أن موسم السرب هو موسم جميل، لكن نحن ركزنا على عدة مقومات اللي هي الطبيعة موجودة، ركزنا على موسم الخطلة على قولتهم اللي هي خطلة الليبل اللي هي تعتبر بالنسبة لأبناء محافظة ظفار يعني أيقونة السرب، هي الأيقونة الرئيسية لموسم السرب، يعني تصير مثل الاحتفالات، فحاولنا نركز عليها ومن خلالها أيضا نبرزها للمشاهدين، تم إبرازها بالشكل اللي يليق بها في خطرة وادي نحيز وفي خطرة وادي جرزيز أمام المشاهير، وأيضا يعني أعجبوا اللي شاهدوه
0: بعقب بالموروث صوت الموسم إلى نقل ثقافة أخرى.
1: نعم، فشاف العادات شاف التقاليد وربطنا الحدث بهذا الموسم وركزنا على المؤثرين في السوشيال ميديا في كافة النواحي، سواء من مؤثرين أو صناع محتوى أو مؤثرين إعلاميين أو منشدين، فهم اللي يعطوا دافع أكثر لترويج عن موسم السرب. وحقيقة تفاجئوا وانبهروا، يعني لما يسألني أحد الأخوة يقول نحن نفكر فقط صلالة موسم خريف، يعني طلع أنتوا عندكم موسم آخر يعني نحن ما كنا نعرفه، في مقومات جميلة جدا يعني، فنحن نرى أنه راح يكون بازدياد أكثر في المواسم القادمة، وكثير من الرسائل وصلت عند بعض الجماهير وحتى كثير بعض الحجوزات، يعني يقول لك أنه الاستمرارية لا زالت في موسم السرب إذا تزامنت إجازاتهم، خاصة المدارس، أنتوا تعرفوا اللي عنده مدارس صعب يعني، لكن في بعض الشباب أو في بعض الناس اللي ما عندهم ارتباطات متواجدين في الحدث. أنا تفاجأت أن الزوار اللي يجون من خارج المشاركين من الخليج بناء على متابعتهم السوشيال ميديا يجون عدة أشخاص، والله تفاجأنا فيهم، فوجدناهم قال نحن سمعنا أنه عندكم صوت موسم، سمعنا أنه في موسم سرب وفي مناظر طبيعية، وكنا ملتقيين في شعت في الإطلالة.
0: نعم.
1: لأن كان لها ترويج نوعا ما وكانت جزء، وعزمناهم للشاركة معنا وتحدثوا يعني بأمانة، يعني نحن فخورين إنه الرسالة وصلت، وهم ناس يعني من خارج الوطن من خارج الخليج، يعني
0: لربما كانوا يعتقدون بأنه صلالة أو محافظة ظفار ارتباطها بالخريف.
1: أيوة.
0: صدمتوهم برؤية مختلفة.
1: نعم.
0: واليوم أيضا مسألة الأثر اللي تتركونه خلف هذا الموضوع، التحدي، ويعني أنه ما يكون في موسم خريف، هذا كان بالنسبة لكم أيضا تحدي وأنتم كسبتوا الرهان على ما أعتقد. أبى أسألك اليوم على طاري الدافع أو المعنوية العالية والتشجيع، أكيد أنت توصلك مئات الرسائل كل يوم، تلاقي وايد ناس، أبى أعرف إيش الصدى اللي اليوم تركته ظفار أو مركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع.
1: والله حقيقة بأمانة يعني لما تشوف الدافع المعنوي والتواصل الشخصي من قبل سواء شيوخنا ومسؤولينا وحتى من قبل أبناء المجتمع من داخل المحافظة وخارج المحافظة، يعني بالإشادة يعني يطعنا أنه نشوف أنفسنا، نرى أنفسنا أنه ما قدمنا شيء، يعطينا حافز أكثر من الحافز اللي قدمناه، رغم أنه هو بالنسبة للمنظور العام يعتبر يعني عمل كبير وعمل جبار، ولكن عندما يعطونا هذا الدافع وهذا المعنويات الشباب تجدهم يوم عن يوم يعني الإرادة أقوى من إرادة اليوم الأول، وهذا ما لمسناه. يعني عندما تحدثنا عن الشباب اللي بيشتغلوا حقيقة لم نشعر أنهم أو نحن ما أشعرناهم أنهم هم بينفذوا خطة معينة أو عمل معينة، بل أشعرنا الجميع أنه هذه الكل شريك فيها وهم شركاء. اليوم لما تعمل منصة ثقافية في محافظة ظفار على مستوى الخليج، يعني هذا طموح لأبناء عمان حقيقة، يعني كانت الكويت يعني ولا زالت الكويت يعني من البلد الخليجي اللي احتضن الثقافات الخليجية، وكثير من شبابنا شاركوا فيها ونذكرهم.

0: بالخير، ايضا الامارات، ايضا دولة قطر. فنحن عملنا على انه كيف انه ممكن ايضا نحن نفتح لاخواننا مجال، لانه هم يركزوا على موسم الشتاء في الشقاء في دول الخليج، ونحن حاولنا ايضا نستقل الموسم.
1: جميل.
0: وعندنا اقبال كبير، وابشركم انه هذه السنه ايضا راح تكون شراكه قويه على مستوى دول الخليج في هذا البرنامج القادم. وهذا يدل على قناعه تامه بأن عمان يعني ممكن قد تكون هو البلد الحاضن للجميع، البلد اللي يمتلك الثقافه الجميله، وما مشاركتهم الا عن قناعه. ونحن هذا الشيء نفتخر فيه، ونحاول انه ايضا نكون مستعدين لابراز ما هو افضل، خصوصا احنا نتكلم يقول لك الدار الجار قبل الدار، وجار العماني هو جار دول الخليج. فعندما نتبادل الثقافات، عندما نحتضن بعضنا البعض، عندما نعزز الهوية الخليجية بشكل ثقافي والانتماء الوطني، هذا شيء محبب لكل خليجي وليس لكل عماني.
1: يعطيكم ألف عافية. بس بروح للرسالة اللي تركت أثر أو الإطراء اللي ترك أثر عندكم ما تنسى أبدا خلال رحلتك من من من بدايات المركز إلى إلى هذا اليوم، في شيء يحضرك؟
0: والله هو الأثر يعني ذكرت لك الأخ اللي قبل قليل اللي هو عبد العزيز الشراري، يعني حتى أنا يعني يعلم الله إنه دمعنا دموعنا لما شفنا موادعة أبنائنا اللي شاركوا معنا من برنامج صوت الموسم من أشقاء دول مجلس التعاون. كان إذا خرج يعني من المنافسة، بما أنهم احتضنوا بعضهم لمدة أسبوعين متكاملين، والله لما تشوف الدموع وتشوف الألفة والأخوة بين أبناء دول مجلس التعاون، يعني هذا الشيء يعني يحقق يعني يعطيك يعني نوعا ما يعني تشعر أنه أثر يعني عميق. وحتى تم مشاهدته عبر السوشيال ميديا عندما يقادرك شخص يعني وكلهم بلحمة واحدة، يعني ما في أنا عماني، أنا سعودي، أنا قطري، أنا كويتي، أنا بحريني، أنا إماراتي، لا نحن كلنا أسرة واحدة. أنا اليوم خليجي، وبما أني في سلطنة عمان أنا أرى نفسي عماني. لو تشوف اللي لابسين الهوية الوطنية العمانية بكل فخر واعتزاز، لما تشوف الأعلام المرفوعة من قبل أبناء دول مجلس التعاون تعزيز لحمتهم، كلنا مع العلم، يعني بما أننا ضيوف في سلطنة عمان
1: صحيح.
0: يعني حاول أن يشاركونا حتى أفراحنا أثناء عيد الوطني. يعني لما تشوف عيد الوطني اللي حدث معانا في تاريخ 22 اللي هو عيد التأسيس اللي نحن معتادين نعمله، شاركوا معنا الأشقاء الخليجيين، والله أنا تفاجأت بأصحابي اللي كانوا في فريق العمل جايين باللبس العماني، مفاجأة تفاجأت وجايبين العلامة العمانية، وقال هذه مفاجأة نحن نريد نشارككم. فتفاجأت وأنه وجدت في نفسي أنه أثر، أنه فعلا هناك أثر على الجميع، يعني عندما تشعر بالأخوة من تلقاء أنفسهم ومن رغبة ذاتهم يشاركوك أفراحك ومناسبتهم، فأنت وصلت إلى الشيء اللي أنت يعني تتمناه بكل طيبة خاطر. يعني تجردنا من مسميات الدول وأصبحنا كألفة كأخوة ضمن مناسبة وطنية.
1: جميل.
0: في يوم عيد التأسيس وشاركونا حتى من خارج عمان بلوحات أو لوحتين، ولا زالت موجودة لو واحد يتابعها في موقع السوشيال ميديا لدى المركز وحسابات المركز، كيف شاركونا بلوحة من دولة خليجية من مثل السعودية في نفس ليلة عيد التأسيس.
1: يا سلام.
0: يعني أرسلوا لوحة جميلة جدا من السعودية نشارككم عيدكم في سلطنة عمان،
1: وهذا أكبر دليل اليوم أنه أنتوا رسختوا الثقافة.
0: هذا يدل يعني فعلا نوعا ما من الأثر اللي بقى دائما ولا زال باقي، وأيضا كثير من الأثر، لكن احنا نلخص الشيء اللي ممكن اللي هو لامس الجميع، ويعني الدموع سالت من قبل الجميع
1: بشكل كبير. جميل جدا. وأعتقد اليوم أنتوا حققتوا نجاحات كبيرة وأرقام هائلة، ولكن القادم أيضا يتطلب خلينا نقول نجاح أكبر، لأنكم ما راح ترضون بأقل من ذلك. إيش اللي ينتظر الجمهور من مركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع؟
0: والله هذه السنة يعني الإجزام الله خير الشباب والدارة المركز ارتاوا أنه يضيفوا 3-4 برامج إضافية لبرنامج صوت الموسم.
1: جميل.
0: بحيث أنها تكون الشمولية في جميع الفعاليات والمناشط وأهداف المركز الاستراتيجية التي وضعت من قبل السنة الماضية. حبينا أنه نلامس الإبداع. الذكاء الاصطناعي وكيفية أنه رقمنة التراث، لأن الأجيال هذه ممكن مع الوقت أنه الموروث هذا إذا ما تم حفظه بالشكل الذي يليق فيه ممكن يندثر. نحاول أنه نتلاحق وأنه نكون مواكبين. طبعا الرؤية موجودة لدى الجهات الرسمية، ولكن نحن نحاول أن نتعاون مع هذه الجهات لخلق تكامل فيما يلامس التراث، بحيث أنه نعمل بتكاملية جميعا مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني لرقمنة الموروث والتراث العماني من الشمال للجنوب، من مسندم إلى ضلكوت. فهذه يعني من ضمن البرامج القادمة اللي راح تواكب إن شاء الله بإذن الله تعالى خلال الفعاليات القادمة في مهرجان القادم. وأيضا راح يتم التنسيق مع المؤسسات التعليمية ومؤسسات ذات الاختصاص من الابتكار اللي عمل مثل ما نقول يعني اللي يحقق رؤية مستدامة ومفيدة لمؤسسات الدولة والمجتمع. هذه واحدة.
1: جميل.
0: أيضا هناك فكرة إضافة المجلس الخليجي، بحيث أن كل دولة في مجلس التعاون تشارك بمجلسها، يعني سلطنة عمان تشارك بمجلس دول مثل الإمارات مثل قطر مثل السعودية مثل الكويت، أنهم يشاركوا بمجالسهم، بحيث أن كل دولة هي تكون مسؤولة عن مجلسها وإبراز موروثها، بحيث أن نعمل على تعزيز الهوية الثقافية في دول مجلس التعاون، وأيضا على تبادل الثقافات مع العلم أنه ثقافة الجزيرة العربية هي ثقافة واحدة، يعني
1: صحيح
0: قد تفرق في بعض الأصوات أو غيرها، ولكن العادات والتقاليد هي واحدة نوعا ما، ويجب إبرازها بالشكل الثقافي ومن القوة الناعمة اللي ممكن توصل كل بيت خليجي وتعزز اللحمة الخليجية. وساعيين فيه وبإذن الله تعالى نتمنى أن يكون حاضر هذا السنة من ضمن البرامج. كذلك هناك فعاليات أخرى مصاحبة بالإضافة إلى برنامج صوت الموسم
1: اللي هذا هو مهم
0: اللي هو طبعا أعطى هذا الأرقام مع أنه كيفية تطويره، يعني نحاول أيضا نحن مع الجهات الرسمية ومع الجهات الأخرى كيفية أنه نحافظ على هذا النجاح وكيف يمكن أنه نطوره بالشكل الأفضل. يعني طموحنا دائما سقفنا ما يتجاوز، ما نريد يتجاوز فقط دول الخليج، نريد يتجاوز ويتعدى إلى العالمية
1: بإذن الله.
0: يعني إذا تضرب مثال على سبيل المثال الدول المتقدمة مثل كوريا مثل اليابان،
1: صحيح
0: ما هي أفضل منا؟ وصلوا برامجهم ونحن جالسين في بيوتنا، عملوا عليها وما اكتفوا، يعني ما استقنوا عن ثقافتهم وعززوا ثقافتهم ووصلوها للعالمية، وصارت أيضا مساهمة في الترويج السياحي والاقتصادي لبلدانهم.
1: بالتأكيد.
0: فنحن نحاول أيضا أنه بالتعاون مع هذه الجهات مؤسسات والقطاع الرسمي أنه كيف أنه نوصل بالشراكة إلى هذا المستوى.
1: صحيح.
0: وليس شيء هناك صعب، يعني كثير من الناس من غير يقول لك هناك أمور وتحديات، أنا أرى أنه هناك ما بالنسبة لهذا الجانب خاصة في الجانب الثقافي أرى أنه ما راح تكون هناك تحديات صعبة، بقدر ما هو أنه يجب علينا نجد العزيمة، وعندما يكون عندنا الإصرار، عندما يكون عندنا الإرادة دولتنا فاتحة أبوابها للجميع.
1: أكيد.
0: يعني يكفي أنه النهضة المتجددة فتحت أفق كبيرة لدى الشباب.
1: صحيح.
0: يعني لا تقيد نفسك أنك تقول أنا لازم أكون مطف في الدولة، لا، الدولة اليوم فتحت لك المجال، تعال عندك شيء تقدر تخدم في بلدك، المجال مفتوح سواء عبر مراكز عبر صالونات عبر مبادرات، أي شيء تقدر تقدم لهذا البلد المجال مفتوح، وهذا هو اللي يقدم عليه مركز صفار، كيف أنه استقلال مثل هذه الأمور وهذه الفرصة المتاحة من قبل دولتنا أنه كيف نحن نساهم مع كامل الجهود أنه نعمل شيء
1: جميل.
0: هذا هو الأثر اللي يجب أنه يبقى، يعني واحد يفتخر فيه إذا بقى أثر هناك في مجال يخدم فيه واحد بلده، أتوقع أنه نوعا ما حقق لنفسه أثر.
1: بالتأكيد. واليوم هذا هو الإخلاص والإحسان، دعنا نقول للوطن ارتباط الثقافة بالسياحة، يعني ارتباط وثيق. اليوم حنسافر دول عشان ثقافتهم، وأعتقد اليوم ثقافة سلطنة عمان وبالتحديد الظفار على وجه يعني الخصوص، اليوم وين ما نروح نجد جزء من الثقافة اللي تأسرنا اللي ياخذنا الفضول اتجاهها. ومركز ظفار للثقافة والتراث الأبداع، اليوم انتو تعديتوا خلينا نقول الجغرافية المكان، وتعديتوا الحدود، وتعديتوا كلمة مستحيل، لأنه انتو اليوم ما تعرفون المستحيل. يعطيكم ألف عافية، نتمنى لكم كل التوفيق في برامجكم القادمة، وبإذن الله الرسالة التي تعملون عليها رأت النور، وأيضا سترى ما هو أجمل من ذلك، نحن متأكدين. يعطيكم ألف عافية الأستاذ كامل بن حامد الكثيري، رئيس مركز أظفار للثقافة والتراث والإبداع، أشكرك جدا على تواجدك معنا في هلا بالخريف.
0: مشكورين وجزاكم الله خير. وفي الختام حبيت أشكر قناة هلا FM وأشكرك شخصيا وأشكر الطاقم اللي موجود معنا على حسن الاستضافة وحسن الاستقبال. وبما أنه في هذا المنبر حبيت أرفع أسمايات التهاني والتبريكات إلى مولانا حضر صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه، ونشكر كل الجهات الحكومية من وزارة الثقافة والتراث والإبداع والجهات الحكومية والوزارات الأخرى ومكتب محافظة ظفار صاحب السمو السيد مروان ورئيس بلدية ظفار وكل الشركاء اللي كانوا معنا من الأخوة الخليجيين والعمانيين اللي كانوا صناع لهذا الحدث، نتقدم لهم بجزيل الشكر والامتنان، ونتمنى لهم أن يكون القادم أفضل وأفضل. وحقيقة أيضا رسالتي لشبابنا ولأبنائنا بأن الوطنية ليست وظيفة بل هي مسؤولية وعمل.
1: جميل.
0: فهمت؟ ويجب أن يكونوا يعني قد هذا العمل، لا نختزل الوطنية في وظيفة، يجب أن نختزلها في العطاء.
1: رهيب.
0: والعمل الجد والبارع وأيضا المبدعين، عندما المبدع يقدم شيء فكرة معينة تخدم بلده فهو وطني.
1: صحيح.
0: فهمت علي؟ وجزاكم الله خير ولكم جزيل الشكر، ونتمنى تزامنكم معنا في جميع الأحداث خصوصا الأعمال اللي ممكن تلامس البلد بشكل عام والسلطنة. حقيقة هلا FM يعني قناة إعلامية بارزة والجهود واضحة، وأكبر دليل أنكم اختياركم لكل شباب بدون يعني عناء فقط لإبراز ما هو يخدم هذا البلد، وحقيقة نرفع لكم القبعة والأخوة اللي خلف الكواليس صراحة جهود مضنية ونشكرهم، وهذا قليل في حقهم يعني. ونتمنى يكون عندنا يعني ساعة من الوقت نعطيكم إطراء اللي يتناسب معكم، ولكن يعني المعذرة منكم يعني.
1: نحن نرفع لكم القبعة وإطراءكم اليوم وسام نحمله يعني على عاتقنا بأنه نقدم الأفضل، وهلا FM دائما شريكة بإذن الله تعالى لمركز ظفار للثقافة والتراث والإبداع، الدور اللي تقومون فيه يعني مشرف، ونحن نتشرف أن نكون جزء منه. وفي النهاية نؤمن بأن التراث مش شيء نحفظه ونحتفظ فيه في الذاكرة، بل شيء نمنحه فرصة جديدة للحياة، ولما تتحول الحكاية إلى إبداع والموروث إلى مشروع والموهبة إلى صوت يصل إلى الآخرين، هنا تصبح الثقافة قادرة على صناعة المستقبل. ظفار ما تملك فقط تاريخ يروى، بل تملك أجيال تستطيع أن تروي هذا التاريخ بطريقتها وأن تضيف إليه حكايات جديدة. من هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في هلا بالخريف. دروب السلامات منها لكم وين ما كنتوا، هذه تحياتي أنا أماني علي وأيضا الفريق خلف الكواليس، اليوم بذكر أساميهم واحد واحد، المعد سالم تبوك، وأيضا فريق التصوير محمد النوبي وأيضا مشرف الدهيش وأيضا عزيز الفضة. دروب السلامة، فمان الله.
2: كل ما نسنس من الغرب يهبو حمل الناس ما سلام، واللمح تسهيل في عرض الجنوب عانق رموز الغرام، كانوا يقولوا إذا هبت نسمة الجنوب أعرف أن للحكاية موعد، ومن سنين والخريف يجمع الناس على قصة ولقى وذكرى. في كل خريف ظفار تحكي حكاية جديدة، وحكاياتها ما تكتمل إلا بهلها وضيوفها وأصواتها. هناك للضباب لغة، وللجبل هيبة، وللمطار ذاكرة، وكل وجه نلقاه يحمل قصة، وكل خطوة تصنع حكاية.
3: خريف ظفار شي ثاني.
4: هلا بالخريف، طيلة موسم خريف ظفار 2026 مع أماني علي على هلا FM.
3: يا حي من جا ظفار عاني.
5: هذا البرنامج كان برعاية البنك الأهلي، شريكك في التميز. هذا البرنامج كان برعاية فورد، استعد انطلق فورد.
6: كل بيت له حكاية، وحكايتك تبدأ مع تمويل بيتنا من بنك مسقط، سواء كانت خطوة بناء بيتك الأول واستقرارك أو انتقالك لمنزل أكبر أو اختيارك لعقار فاخر. تمويل بيتنا يقدم لك حلول تمويل مرنة والدعم مستمر في كل خطوة. قدم طلبك في أحد فروع بنك مسقط أو عن طريق زيارة أحد مراكز بيتنا الـ15 أو أرسلهم إلى 900-90. كل بيت له حكاية وحكايتك تبدأ مع بيتنا. تطبق الشروط والأحكام. لمعرفة المزيد تفضل بزيارة bankmasqat.om. بنك مسقط، أفضل كل يوم. بتعرفوا إيش أحسن إنترنت؟ اللي ما تحس فيه أبداً، سريع وما يتقطع وشغال بكفاءة وبدون مشاكل. نصيحة مني، اختر خدمة منزلي 5G أو فايبر للإنترنت المنزلي من أريده واستمتع بالتغطية في كل زوايا بيتك وأسرع منا ما فيه. اشترك الآن، تطبق الشروط والأحكام. أريده، طور عالمك.

مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية.

سريع مثل أواصر؟ اسمع هلا كافيه كل يوم الساعة 5 العصر برعاية أواصر، أسرع مزود إنترنت في السلطنة.

0: منزلات بان هوم لا مثيل لها، تصل ل 80% بجميع الفروع وعبر موقعهم الإلكتروني.
1: غبت عني والشوق جابك، عمري الغايب هلابك، يامس الأشواك يا روحي، الهوى يسأل جروحي، غبت وين الناس قلي قلي وينك، الهوى مشتاق في المحبة أبتدي من وين، يا غرامي شوقي لك بعثر كلامي، يا حبيب روحي قلي يا خلي من اللي ياخذك مني، وأنا اللي توقف أيامي في بابك في غيابك، يا حبيب روحي في دروبك ألف كلمة شوق تبتدي بك وتنتهي بك وتضحك بنظرة حبيبك، قلي أخلي من اللي ياخذك مني، وأنا اللي توقف أيامي في بابك في غيابك، غبت عني والشوق جابك حبي الغالي.

يا هالموت الأحمر ليه عن هالناس لاهي؟ قم مدام الله عطاك اللي عطاك وبهت بختر، بس بسأل فالكثير اللي خذيته من تباهي، لا في زين ولا في لين ولا في تيه.

غلاف مظهر. أنت ما شفت الخناجر في ذواعجك السواهي لين لجت واستلجت واستبدت موتن أحمر داخل بالله عليها منها ولا بجاهي. وين أودي قلبي الهيمان لا قامت تغنجر أنت يا لافت رجاي وهقوتيني وانتباهي يعذبي ومعذبي يا الأسهل اللي كنه أخطر جيت من جفن الغرام بدون كيف وكنت ساهي وقلت لي تقوى فراقي قلت لك والله ما أقدر أنت يا هالموت الأحمر ليه عن هالناس لاهي قم مدام الله عطاك اللي عطاك وهتبخت.

0: كل خليجي من الواحدة ظهرا يأتيكم برعاية الصفاء للأغذية، اسم يمكنك الوثوق به. كل خليجي.
1: العنا وش هو العنا غير انتي وجروحك، وانا ابجرحك بغمة وارضي علي مرة دام حياة الماء. يا بنت منه غاب ضحك وحكي واحباب، وانتي وانا وجروحنا صرنا حديث اغراب. اثر المفارق صعب وغيمة سواد وليل، انساك هذا الصعب لا ما بقابي حيل. ويعيونك الظلمة ما فلجفة كلمة وما للغياب لسان، بتصوري مرة نسيتك وابتسمت، وتصدقي اني على البسمة ندمت، والاكيد اني بكيتك ما ابتسمت. أبسألك وش الشبه بين النهاية والاخير، كلها نفس المصير وعمر الحزن ما يلبس ثياب اجداد، مثل الهجير ما يعرف انفاس البراد. العنا وش هو العنا غير انتي وجروحك؟

لا ما انتظرتك بس طال انتظاري، لا ما ذكرتك بس لا تقول ناسيك، اشتاق لك مثلك وتشتاق داري، احتاج لك دايم ولو قلت ما بيك، لا تطري الفرقة ولا تقول ساري، تو الوصل ما بل العروق مغليك، ما فيه غيري وانت والليل عاري، النجم غاب ويا عسى القلب يكفيك، بهديك خفقة من خفوق المساري، وعطني عيونك لجل اشوف العمر فيك.

شعارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

فمعنى الجرح يا ذيك الليالي فمعنى الجرح يا ذيك السوالف بعد ما خانت ظنوني يظنوني عرفت الغدر هو كذب الولايف جروحك علموك وعلموني نزل دمعا وبعض الدمع واقف سأل عن باقي طيوفك عيوني أنا كل المشاعر حيل خايف أبسدل هالستار وساعدوني وداع وداع كلمة التوديع آسف وإذا باقي لكم غدر اعذروني حبيب الكذب فيني الصدق حالف أموت الصادق اللي تعرفوني سألتك حبيب الكذب فيني الصدق حالف أموت الصادق اللي تعرفوني سألتك هو بقى للناي عازف يغني للحزن مرة بدوني وإذا صار الحكي كله حسايف بعد ما روح يكفي تذكروني.

كاملة من أجمل أغانيها اللي سكنت القلوب ورافقت الذكريات وعاشت مع كل جيل من الحب للنوستالجيا لصوت بيروت.

0: انتظرونا مع ساعة فيروز فقط على هلا اف ام، خلي صوتها يكون رفيقك وين ما كنت.
1: وديني لك وديني لك او تعال وجيبني لك صاحبي يا حبني لك، اجلس وخلى الاماني تبتديك وتنتهي لك، مال النجوم اوطان دام السمع عيونك، بعثرت هالتحنان بلقاك وبدونك، بسمتك من هو قراها وضحكتك من هو كتبها، ما تعرف من السوالف عشقها ولا عتبها، المسا المسا هل ملاها الشوق ما اسمه مسا، يمكن اسمه عمري اللي ضاع فيك، ولا اسمه ألف ضحكة تحتريك، ولا اسمه قلب عاشق دايم يسمي عليك، وانت غايب كنت حاضر في النواظر في سوالف هالغرام وهالخواطر، يلي دايم فيني حاضر ما تغيب ما تكفي يا حبيبي، لين قلت انك حبيب، ودني لك او تعال وجيبني لك صاحبي يا حبيبي.

السلام، مشتاق لانفاس الكلام. انت وينك؟ امس كان الليل حالك، ليه تجلس له لحالك؟ انا ويني وانت وينك؟ ما وحشني الا عينك، ولا تدري ما وحشني الا حنينك، ولا اسف لفتتك رعشت يدينك. والصحيح الكل كلك، وكيف املك وانت عيني؟ بس قل لي انت وينك؟ ليه تحتار المشاعر تبتدي من وين؟ فيك، في ابتساماتك وصوتك، ولا لا طول سكوتك، ولا لا جاب الطواري وصرت احيابك وموتك؟ وقلت بيك اكذب ان ما قلت بيك، ما شفتني لين طول بي غيابك، وبالسهر قمت احتريك. قول وتدلل وآمر، إيه آمر وش تبي؟ يلي يحييني حنينك، الله يخليك. وينك وينك؟ أنا مشتاق لسلامك وابتسامة ضي عينك. خلفي بحرك غرامي، وضحكتينك مركبي، دامني هاللي تبيه ودامك أنت اللي أبي. سلام، مشتاق لأنفاسك.

0: كل يوم يحتاج المرضى إلى وحدات دم جديدة.
1: لا تنتظر أن يطلب منك أحد.
0: كن المبادر.
2: أوقات التبرع بالدم.
0: بنك الدم المركزي ببوشهر من السبت إلى الخميس من الساعة 8 صباحا حتى 8 مساء.

0: بين الناس. الله على أبو خالد، ذكريات هالأغنية.
1: من بين الناس حبيت، من بين الناس.
0: نسترجع معكم أحلى الذكريات مع إرشيف عبد الكريم عبد القادر يوم الاثنين عند منتصف الليل على هلا أف أم.

0: ما يصير انا اقصر في ولدي بعدين اشوف ولد اخوي او ولد اختي عنده وانا هو ما عنده. لازم نتعلم ان قانون البيت هو قانون البيت. بيتنا مختلف عن بيوت الاخرين. احنا نحترم بيوت الاخرين، هم احرار لكن احنا بيتنا مختلف. هذا التسيب طبعا اللي انت قلتيه، ولا حدود، وهذه مش تربيه ايجابيه، هذا تدليل مفرط او حمايه زايده. لما تتعامل بهالطريقه انت جالس تخسره. تعرفي الخرز اللي في المسبح كانك قصيته وفرط كله يعني، الحين عاد لمه. ففعلا ما تقدر ابدا انك تحتوي طفلك بهالطريقه. انت بالعكس انت ياس تضرب، لان ياس اللي تحتوي السوشيال ميديا، تحتوي الاجهزه، يحتوي اصدقائه. لما نخليهم على كيفهم، ان تعرفي في امهات حتى ما تقدر تسيطر على بنتها انها تقولها لا، ما يصير ان مثلا في قانون ان ما في صديقه تدخل غرفه نوم تقعدوا مع بعض، ما شو الصديقه ممكن تقعدوا معاك مكان اذا بتقعدوا ما يكون في ابواب مغلقه. لا، احنا حره، انا حره، انا بطلع ارجع على كيفي، ما تكلموني. لان عودوها من يوم صغيره ان هي على كيفها، فبعدين تصير السيطره صعبه. امهات يتفاجئوا بنات مثلا انها ما خلاص يعني اسره ملتزمه، بنت محجبه تصير ما تريد، لان انا حره خلاص يعني، ما عندها هذيك الحدود، ما عندها انتماء للبيت. انتماءها من البدايه كان للخارج. فالاحتواء او تحقيق كل الامنيات ان احنا نكون مصباح علاء الدين لاولادنا، يعني هذا مثال جدا سيء للام والاب. نعطي وناخذ عشان هم يتعلموا يعطوا وياخذوا. اعطيهم حب واحتواء واخذ منهم احترام، واعطيهم احترام عشان يعطوني ايضا بر ايجابي، وهكذا ونتبادل العطاء الايجابي. لكن لما انا بس اعطي هو بيتعود انه ياخذ بس، ما بيتعود انه يعطي. بكره انت تطيح او تتعور ما يشلك، لانه هو تعود انه بس ياخذ، ما تعود انه ياخذ ويعطي يعني.
1: شوية سوالف من سوالفنا اليومية كل صباح في صباحكم عماني. تابعونا من الأحد للخميس من 6:30 الصبح معي أنا وفاء البلوشي وشذى الوهيبي.
2: صباحكم عماني على هلا.

0: شنطكم جاهزة وجوازاتكم معاكم؟ مع موسم السفر والصيف والإجازات أكيد كل رحلة فيها تجربة جديدة ومعلومة مفيدة. معلومة على الطاير نشارككم فيها حقائق ونصائح سريعة تخلي سفركم أسهل وأذكى وأكثر متعة.
1: ليش يطلبوا منك رفع الطاولة؟
2: قبل الإقلاع والهبوط يطلب طاقم الطائرة رفع الطاولات ورجع المقاعد إلى وضعها الطبيعي. الهدف من ذلك هو إبقاء الممرات والمساحات خالية قدر الإمكان لتسهيل الحركة بحال الحاجة إلى الإخلاء السريع.
0: معلومة على الطائر تسمعوها على

0: سناباتنا ويومياتنا على حساب هلا اف ام في سناب شات
1: @ هلا اف ام راديو.
0: ويا هلا فيكم.
2: هلا اف ام
1: مزاجك للعربي.

الفن يخلد العمالقة، ساعة نستطرب فيها مع عمالقة الفن الخليجي طلال مداح. نغم يسري في عوالم الجمال. أبو بكر سالم، صوت الجواب والقرار اللي ما يتكرر. حتى لو كنت السنين. محمد عبدو، وتر المحبة والعتاب. عبد الكريم عبد القادر، ناي الجرح والشوق الكبير. عمالقة الفن الخليجي تسمعوها كل اثنين على هلا اف ام عند منتصف الليل.

قرارك يصنع التطوير. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.

0: مشاعر صوت وكلام ولحن تبحر فينا تأخذنا في رحلة عكس الزمن.
1: وكانت بوقت حالتي النفسية سيئة وكنت زعلانة كتير وبيجي بيسمعني محمد فاكر يا حبيبي في يوم ما سبتني أمشي ودموعي في عيني ودمرتنا. يعني هالأغنية بسمعها كل الوقت ومن أحب الأغاني على قلبي بحبها كتير. طبعا بعد في كتير قصص لأغاني بعد
2: مشاعر. قصة أغنية المسافر قصة جميلة أنا سمعتها الله جميلة هذه فصل علي
3: القطار وفاتنا والمسافر
0: مشاعر كل أربعة عند منتصف الليل على هلا اف ام.

0: سفير الأغنية العمانية يسافر بنا دائما مع الكلمة واللحن والصوت الشجي كل ثلاثاء عند منتصف الليل ساعة مع سالم علي سعيد على هلا اف ام.
1: سالم علي سعيد.

0: الحر زايد.
1: نعم انه الوهيب
0: غيره حر والجو يا لطيف.
2: وحرارة 50.
3: لا تحاتي أبد، نحن رح نكون معاكم في سوالف صيفكم مع هلا. نسمع أخباركم وتسمعوا أخبارنا، ضيوف رح يشاركونا حرارة الصيف
4: وحكم مواضيع
3: وأحلى الأوقات تقضوها معنا.
5: صيفكم مع هلا من الأحد للخميس ابتداء من الثانية ظهرا مع حوراء البريكية على هلا اف ام.
3: صيفكم مع هلا.
6: شكرا، يعطيكم العافية. بس هدا
7: بس

0: بعد يوم طويل وانت بدربك تخلص مشاويرك تستاهل وقت تهدي فيه بالك.
1: لو سمحت عطني 360 بارد.
2: الغالي انا قهوة عمانية.
3: اما انا بطلب ماتشا لاتيه.
4: هلا كافر.
5: سوالف الكافيه، ضيوف في برواز ومواضيع رياضية، ابداعات شبابية واكثر. هلا كافيه من الاحد للخميس ابتداء من الخامسة مساء على هلا اف ام.
3: تبي كل عمان تسمعك؟ اعلانك يبدا من عندنا. اتصل علينا على الرقم 9634 4767 او

أغاني حبيناها وأغاني ترند ومقاطع عشنا معها أجمل الأحاسيس وأحلى المشاعر، بس بالذكاء الاصطناعي سمعناها بأصوات مختلفة وبعد صارت ترند. ضبط ساعتك يوميا على 9:30 مساء واسمع معانا أغاني بالـ AI على هلا

بين هالإعلانات اتواصلوا معنا على الرقم 2200-9004 9634-4767.

على 9-6-3-4-4-7-6-7 أو 2-2-0-0-9-0-0-4 وخلك مع هالعفهم.

لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.